القطط لا تفهم الألم كما يفهمه الإنسان، لكنها تلتقط إشارات الألم وتستجيب له بطرق تبدو وكأنها اهتمام أو تعاطف. وأول إشارات الألم التي تلتقطها القطط هي مراقبة السلوك. إذ تراقب السلوك البشري بدقة شديدة وتلحظ أي تغيرات ناتجة عن الألم، مثل حركة أبطأ من الطبيعي، تعبير وجه مختلف، تغيير في طريقة الجلوس أو المشي، وصوت مختلف كتأوه أو ضعف في النبرة. ولأن القطط تعتمد على الملاحظة الدقيقة للبقاء، فإنها تلتقط هذه التغييرات بسرعة كما يقول الطبيب أو المختص. وتناولت العديد من الدراسات هذا السلوك عند القطط، ومنها دراسة نشرتها دورية Animals، حيث أظهرت أن القطط قادرة على دمج الإشارات السمعية والإشارات البصرية لفهم الحالة العاطفية لكل من البشر وبني جنسها من القطط، وهو ما يعرف علميا بالإدراك متعدد الحواس. واعتمد الباحثون لاكتشاف ذلك على تجربة مبتكرة، حيث تم عرض صور لوجوه بشرية وقطط تعبر عن مشاعر مختلفة مثل السعادة والغضب بالتزامن مع أصوات مرتبطة بهذه المشاعر مثل الضحك أو الهسهسة. وكانت النتيجة اللافتة هي أن القطط نظرت لفترة أطول إلى الوجه الذي يتطابق مع الصوت العاطفي الذي سمعته، ما يشير إلى أنها لا تكتفي برؤية أو سماع الإشارات، بل ترتبط بينها أو تربط بينها لفهم الحالة الشعورية. وكشفت النتائج أن القطط لا تكتفي بفهم المشاعر، بل تتفاعل معها سلوكياً. فعند التعرض لإشارات الغضب، سواء غضب إنسان أو قطة، أظهرت علامات توتر وقلق أعلى، بينما بدت أكثر هدوءا عند التعرض لمشاعر السعادة أو الراحة. وهذا يعني أن القطط قادرة على تمييز المشاعر السلبية من الإيجابية والتصرف وفقا لذلك. أما الإشارة الثانية التي تلتقطها القطط هي حاسة الشم، إذ تملك حاسة قوية جدا تجعلها قادرة على رصد أي تغيير يحدث في رائحة الجسم بسبب الألم. ويقول الخبراء إنه عند الألم أو المرض يحدث تغير في رائحة الجسم وإفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول وتغيرات كيميائية في العرق والجلد. والقطط تشعر أن هناك شيئا غير طبيعي عبر الرائحة فقط حتى بدون رؤية الشخص. وألقت دراسة نشرتها دورية Scientific Reports الضوء على هذه المهارة، والتي تكشف عن أن القطط لا تكتفي برؤية أو سماع مشاعر البشر، بل يمكنها أيضا اكتشافها عبر الرائحة. وأظهرت الدراسة أن القطط قادرة على التمييز بين الروائح البشرية المرتبطة بحالات عاطفية مختلفة مثل الخوف والسعادة والتوتر الجسدي، بل وتغير من سلوكها تبعا لذلك. وفي تجربة فريدة نفذت خلال الدراسة، عرض الباحثون على القطط عينات عرق بشري جمعت في حالات عاطفية مختلفة منها الخوف والسعادة والتوتر الجسدي والحالة الطبيعية. وكانت النتيجة الأهم هي أن القطط أظهرت مستويات أعلى من التوتر عند استنشاق رائحة الخوف مقارنة ببقية الحالات، وهو ما يعني أن القطط لا تشم الرائحة فقط، بل تفهم الرسالة العاطفية التي تحملها. وكانت أحد أكثر الاكتشافات إثارة في الدراسة هو أن القطط استخدمت المنخار الأيمن بشكل أكبر عند الشعور بالتوتر، وهذا يشير إلى تنشيط النصف الأيمن من الدماغ المسؤول عن معالجة المشاعر القوية مثل الخوف والتهديد. ومن الإشارات أيضا التي تلتقطها القطط الإشارات الصوتية، مثل أنين صوت أضعف من المعتاد ونبرة متوترة أو حزينة. ويقول الخبراء إن القطط لا تفهم الكلمات لكنها تفهم نغمة الصوت. وكشفت دراسة لافتة في هذا الصدد نشرتها دورية Animal Cognition إن القطط المنزلية قادرة بالفعل على تمييز أصوات أصحابها عن الغرباء.
وخلال الدراسة التي أجريت على 20 قطة منزلية، استمعت القطط إلى تسجيلات لأصوات 3 أشخاص غرباء ينادون أسماءها. تلاها صوت المالك مالك القطة، ثم صوت غريب آخر. وخلال التجربة كان أصحاب القطط خارج مجال رؤية القطة لضمان أن الصوت لوحده هو العامل المؤثر، وأظهرت النتائج تمييزا واضحا لصوت المالك. وأخيرا، فإن الإشارة الرابعة التي تلتقطها القطط هي التغير في الروتين، فالقطة تحب الروتين بطبعها، وبالتالي إذا كنت مريضا فأنت لا تلعب معها كالمعتاد، وتتحرك أقل وتغير عاداتك اليومية. ويقول الخبراء إن هذا التغيير لوحده كافي ليجعل القطة تدرك أن شيئا غير طبيعي يحدث. وأثبتت دراسة أجريت على 76 قطة نشرتها دورية Applied Animal Behavior Science أهمية الروتين في حياة القطط، إذ كشفت أن القطط تعتمد بشدة على التوقع والاستقرار في بيئتها. ومن ثم فأن أي تغيير مفاجئ في مواعيد النشاط ومستوى الضوضاء وسلوك البشر يفسر من قبل القطط كإشارة خطر. وتتجاوب القطة مع البشر عند استشعار هذه الإشارات بمجموعة من السلوكيات، منها البقاء بجواره أكثر من المعتاد، والمواء بصوت أعلى من المعتاد، والاحتكاك بالشخص بمسح جسمها به، وهي سلوكيات تفسر سلوك القطة مع الشاب اللبناني. والكلاب هي الأكثر شهرة كأبطال لقصص إنقاذ البشر، وذلك عبر آليات بيولوجية تشبه كثيرا القطط، وربما تدفع حادثة الشاب اللبناني إلى التفكير في تقصي الكثير من القصص التي كانت القطط من أبطالها ومحاولة تأصيلها علميا. ومن القصص الشهيرة التي وقعت قبل سنوات وتحمل ملامح تشبه قصة الشاب اللبناني، تلك التي وقعت في إنجلترا في أغسطس آب عام 2022، وكان بطل القصة قط اسمه بيلي، والذي لاحظ تغيرا في حالة مالكته السيدة سام فيلسيد البالغة من العمر 42 عاما، فبدأ يقفز على صدرها ويموء بأعلى صوته، مما ساعد على طلب الإسعاف في الوقت المناسب لإنقاذها من أزمة قلبية كانت تمر بها.

0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
0: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يغونا، 9707-2030.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759855.
5: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
6: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: إذا أفاض الله بالعلم على الذاكر فإنه يتأدب بآداب العلماء، فلا يتكلف ما لا يعلمه، ولا يخوض في اللجج المبهمة، ولا يفتي بغير علم. فكم من فتاوى شاذة خرجت من رؤوس جهال نشرت الدمار وخربت الديار.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل.
2: ومن العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم.
0: إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده، أطال فأملى أو تناهى فأقصرا. ويخبرني عن غائب المرء فعله، كفى الفعل عما غيب المرء مخبرا.

0: وما دامت الإحاطة بسائر العلم أمرا مستحيلا، فليس من العار أن تجهل بعضه، وليس يقبح قول لا أعلم فيما لا تعلم. جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
1: يا رسول الله، أي البقاع خير وأي البقاع شر؟
2: يقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري حتى أسأل جبريل.
3: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وما أبردها على القلب إذا سئل أحدكم فيما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. وإن العالم من عرف أن ما يعلم فيما لا يعلم قليل.
4: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله.
0: وقال بعض العلماء:
1: هلك من ترك لا أدري.
4: وقال حكيم:
2: ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست أعلم.
4: وقال بعض العارفين رضوان الله عليهم: من قال لا أدري علم فدرى، ومن انتحل ما لا يدري أهمل فهوى.

أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق.

0: العالم طبيب الدين والمال داء عضال، فكيف لو أن الطبيب تهافت على الداء وجمعه على نفسه، هل يصلح أن يداوي غيره؟
1: والله لا يصلح، فكيف للمريض أن يمنح الشفاء؟
2: إن زاد مالك لم تزدد به قنعا، أو زاد علمك لم تزدد به وجعا. آثرت دنياك مسرورا بلذتها، وقد تركت التقى والزهد والورع. وكيف ينفع علم منك سامعه ولا يراك بذاك العلم منتفعا؟

تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك. أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تجازيني بفعلي وخطيئتي. فالعفو العفو العفو سيدي سيدي سيدي. اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك. صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته، إنك قريب مجيب.

غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الله جهرا. أسعد الله صباحكم بكل خير أحباءنا في الله، تحية لكم أينما كنتم.

للجميع نتوجه بالتحيات الصباحية، ونحن وإياكم بإذن الله سوف نترافق ضمن برنامجنا الصباحي، برنامج متفرقات في الدين والحياة، من الآن وإلى ما قبل أذان الظهر بإذن الله، مع الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة التي هي شعار هذا البرنامج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض.
1: مع الله في سكنات الفؤاد.
0: ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.
1: مع الله عند التحام الصفوف وعند الثبات.
0: برنامج متفرقات في الدين والحياة، وإلى متفرقاتنا.

ومن جميل ما قرأت. الماضي الذي آلمك وأحكمت إغلاق بابه منذ زمن، لا تعد إليه بفكرك، فلن تجد فيه إلا ما عرفته، وجعا يتجدد وذكرى تمد يدها لتجذبك إلى لحظات عشت فيها الألم وحدك. ما أغلقته عن وعي وحكمة فلا تفتحه بنزوة خاطر، فبعض الأبواب يحمد إغلاقها ولا يرجى من فتحها إلا وجع يتجدد.

كتب الأستاذ حماد العروان: البارحة عقب صلاة العشاء جلست مع رجل جاوز 70، فدار بيننا حديث هادئ عميق خرجت منه بخلاصة من الحكمة أكتبها هنا بعباراتي. أولا، صلواتك الخمس ووردك من القرآن هما وقود روحك في يومك وليلتك، فلا تفرط فيهما. ثانيا، اجعل لكل يوم هدفا تنجزه ولو كان يسيرا يتكرر، فإن في دوام العمل بركته. ثالثا، ابني نفسك في شبابك بناء متينا لتجني راحة ذلك في كبرك. انتقي من الأصحاب صفوتهم، من يرفعك قربه وتطيب بصحبته نفسك، وداوم على صلتهم تزاورا وتواصلا. أحسن إلى أولادك تربية ورعاية، وأعطهم بعقل واعتدال، وكن قريبا من أهلك قربا يأنسون به دون أن يملوه. احفظ صحتك وسر في حياتك على نهج من التوازن والاتزان. لا تتكبر على العلم، فالمرء ما دام يتعلم فهو في ازدياد، واحرص أن يكون لك نصيب يومي من التعلم. ابذل المعروف ما استطعت، وصل رحمك ففيهما سعة الرزق وبركة العمر. ثم دع ما مضى يمضي، ولا تثقل قلبك بندم لا يجدي، واعمل بما هو متاح لك، فإن في الإقدام حياة وفي الرضا طمأنينة.

عود لسانك أن يترجم ما في قلبك، ولا تؤخر الإفصاح عن مشاعرك حتى لا تبرد. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ الناس في إظهار الحب وأجملهم وفاء لمن أحب. يقول لمعاذ إني أحبك، ويحتضن الحسن والحسين ويعلن حبه لهما، ويكثر من ذكر السيدة خديجة رضي الله عنها ثناء ووفاء، ويكرم صديقاتها بعد وفاتها حفظا لودها. فلا تمسك عاطفة صادقة، فإن كلمة تقال في وقتها قد تحيي قلبا وتجمع شتات ود، وتبني من المحبة والألفة ما لا تبنيه السنون.

0: نتعرف في هذه المحطة على 5 قواعد اجتماعية مهذبة تدمر صحتك النفسية.
1: أن طريق الحلم يمر هنا.
0: اللباقة والمجاملة في التعامل من أهم القواعد الاجتماعية التي تربينا عليها، إلا أن المبالغة في تطبيق بعض هذه القواعد قد يتحول إلى سيف مسلط على صحتنا النفسية، فأحيانا يكون ثمن هذا التهذيب المفرط استنزاف الطاقة والسلام الداخلي. ففي الوقت الذي حث فيه الإسلام على حسن الخلق، أمر بوضع حدود صحية لحماية النفس من الاحتراق. إليكم 5 قواعد اجتماعية مهذبة يجب التوقف عن ممارستها الآن. الأولى، قول نعم دائما على حساب طاقتك، فإن الموافقة على كل طلب نتيجة الحرج من الرفض غالبا ما يقود للاحتراق النفسي والضغط العصبي، فالإنسان ليس ملزما أن يتحمل ما يفوق طاقته. والله تعالى رفع الحرج عن عباده بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقول لا بلباقة عندما يكون الأمر فوق قدراته وإمكاناته ليس أنانية.

القاعدة الثانية هي التبرير المستمر لاختياراتك الشخصية. كثير من الناس يشعرون أنهم بحاجة ملحة إلى شرح وتبرير اختياراتهم، سواء تعلق الأمر بقرار شخصي أو مهني أو اجتماعي، أو حتى اتباعهم لنظام صحي دون غيره. فإن كنت من هذه الفئة فيجب أن تعلم أن الإنسان ليس مدينا للمجتمع بتقرير مفصل عن قراراته ووجهات نظره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نرسم الحدود بوضوح وأن نحترم الخصوصيات دون تدخل في شأن لا يخصنا، حيث قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فما لا يخص الآخرين لا يستوجب منك التبرير المستمر.

القاعدة الثالثة: احتمال الأذى بحجة المجاملة. بعض الناس يطلقون كلمات تشبه الأسهم المتساقطة فوق الرؤوس، لا يميزون بين حسن يقال أو قبيح يحبس. والبعض الآخر اعتاد كثرة التعليقات لكنه يتقن السلبية منه فقط. هؤلاء الناس أنت غير مطالب بتحمل أذاهم بحجة المجاملة، لأن هذا التهذيب الزائف يدمر استقرارك النفسي. وهنا تأتي القاعدة النبوية: لا ضرر ولا ضرار. لذا كان الانسحاب المهذب لحماية النفس من هذا الأذى اللفظي أو النفسي قمة النضج. رابعا: إخفاء مشاعرك الطبيعية لتبدو إيجابيا. أحيانا ما يجبرك المجتمع على الابتسام الدائم وكتمان الحزن أو الضيق حتى لا تزعج الآخرين أو تبدو ضعيفا أو غير متفاعل. هذا الكبت المستمر سيقودك في نهاية المطاف إلى انفجار نفسي. ولنا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، فحينما توفي ابنه إبراهيم لم يكتم حزنه الطبيعي، بل بكى وقال ببساطة وصدق: إن العين تدمع والقلب يحزن. لذا تقبل مشاعرك ولا تزيفها لإرضاء من حولك. خامسا: الاعتذار المفرط عما لم تقترفه. لا تكن مما يردد الاعتذار على أخطاء لم ترتكبها فقط بحجة تجنب الصدمات، فتكرار هذا السلوك يقلل من احترامك لذاتك بمرور الوقت. والقرآن يوجهنا لنكون واضحين ومستقيمين، قال سبحانه وتعالى: وقولوا قولا سديدا. اعتذر بصدق عندما تخطئ حقا، وليس لتسكين انفعالات غير مبررة للآخرين وتحمل أخطاء أنت لم تفعلها. من هنا يتبين أن هناك قواعد اجتماعية تدمر الصحة النفسية، وأن حسن الخلق لا يعني أبدا إلغاء هويتك لصالح غيرك. فاللباقة الحقيقية تبدأ من احترامك لنفسك وتقديرك لحدودها، ثم احترام الآخرين ومراعاتهم. كانت هذه خمس قواعد اجتماعية وهي مهذبة ولكنها تدمر الصحة النفسية.

0: إمكانيتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: Human Appeal أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدون ستريت لكيمبا.
0: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتلت بينغستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بينغستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.

0: في أخبارنا المتفرقة، حكم ببراءة فضل شاكر وأحمد الأسير في قضية قتل واستمرار حبسهما. أصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكمها ببراءة الفنان فضل شاكر والداعية الشيخ أحمد الأسير في دعوى محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا هلال حمود، وقضى الحكم بإطلاق سراحهما ما لم يكونا موقوفين بدعوى أخرى. لكن شاكر لا يزال ملاحقا بقضايا أخرى مرتبطة بالإرهاب. وشاكر المولود لأب لبناني وأم فلسطينية هو من أبرز الفنانين في العالم العربي وعرف بأعماله الكثيرة، إلى أن اعتزل الغناء في عام 2012 بعد تقربه من الشيخ السني أحمد الأسير. في حزيران يونيو 2013 اندلعت اشتباكات بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرة في القرب من مدينة صيدا إثر هجوم على حاجز عسكري، وأدت المعارك إلى مقتل 18 عسكريا و11 مسلحا، وانتهت بسيطرة الجيش على مجمع كان يتخذه الأسير ومناصروه مقرا لهم، ومن ضمنهم الفنان فضل شاكر. وتوارى فضل شاكر واسمه الحقيقي فضل شمندر لأكثر من عقد في مخيم عين الحلوي، وهو الأكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى أن سلم نفسه للجيش في 25 أكتوبر تمهيدا لإقفال ملفه في ظل تبدل موازين القوى السياسية في لبنان وتراجع نفوذ حزب الله السياسي داخل المؤسسات وبينها القضاء بعد حرب مع إسرائيل. وتعقد المحكمة العسكرية في 26 أيار مايو جلسة لمحاكمة شاكر وجهيا في 4 ملفات أمنية منفصلة سبق وصدرت فيها أحكام غيابية تراوحت بين السجن 5 سنوات و15 سنة مع الأشغال الشاقة. وتشمل الملفات اتهامات بالمشاركة في تأليف مجموعة مسلحة بقصد الإخلاء بالأمن والإخلال بالأمن وهيبة الدولة وتمويلها، في إشارة إلى مجموعة الأسير، إضافة إلى التورط في المواجهات ضد الجيش في عبرة وإطلاق مواقف اعتبرت مسيئة لعلاقات لبنان بدولة شقيقة، في إشارة إلى سوريا، في إشارة إلى تصريحات مناهضة لحكم المخلوع بشار الأسد بعد اندلاع النزاع عام 2011. وسبق لشاكر أن دفع عبر موكليه ببراءته مؤكدا أنه عدم مشاركته في إطلاق النار على الجيش خلال المعارك التي عرفت في حينه بأحداث عبرة. أما الأسير الذي أوقفته السلطات عام 2015 أثناء محاولته الفرار عبر مطار بيروت فصدر حكم بإعدامه في عام 2017، وخلال الأعوام الأخيرة اقتصر ظهور شاكر على إطلالات إعلامية، لكنه أطلق قبل أشهر من تسليم نفسه أغنيات جديدة لاقت رواجا واسعا وحظيت بمئات الملايين من المشاهدات. ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب العاجل لهما وللشيخ أحمد الأسير، آمين يا رب العالمين. ومن هذا الخبر ننتقل إلى خبر آخر.
1: فأنت لي مولاي

تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية مع أنباء عن اتفاق مع إيران. تراجعت عملة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية يوم أمس بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تكون على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران، في حين وصل الين تراجعه نحو مستويات سبق أن استدعت تدخل طوكيو في سوق العملة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو يوم أمس الأول أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في حملتها العسكرية على إيران، وأنها لا تتمنى حدوث مزيد من التصعيد. هذا وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي صباح أمس بأكثر من دولارين في أعقاب تصريحات ترامب، إذ تراجع سعر خام البنزين أو إذ تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل بحسب وكالة رويترز. الآن بيقولوا أنه تراجع، ولكن بالنسبة لنا بعد الأسعار مرتفعة، وليس فقط على صعيد أستراليا، حتى على صعيد العالم أجمع. وفي انتظار أن تهدأ الأحوال وتصفو النفوس وتصفو القلوب، الإنسان يقدر هيك يأخذ نفسه وهو مرتاح ويشعر بقليل من الأمن والأمان، اللي إن شاء الله بنتمنى إنه يعم على أهلنا خاصة في غزة وفي لبنان، ويا رب الفرج القريب لأهلنا بالسودان وللكثير من الدول إن كان العربية أو الإسلامية. إن شاء الله يكون الفرج قريب.

سوف نتعرف الآن على تصنيف أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2026. تتصدر سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم للعام 2026 بإمكانية الوصول إلى 192 وجهة بدون تأشيرة، أي ما يقارب 5 أضعاف ما هو متاح لمواطني الدول الأقل تصنيفا، بينما لا تسمح جوازات السفر الأضعف بالدخول إلى أقل من 50 وجهة. وجاءت اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات في المرتبة الثانية ب 187 وجهة ضمن القائمة، حيث يعتبر جواز السفر الإماراتي من أقوى الجوازات خارج شرق أو جنوب شرق آسيا، بينما يفتقر إلى إمكانية الدخول إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة، على عكس جواز السفر السنغافوري أو الجواز الياباني أو الجواز الكوري الجنوبي. إليكم بالترتيب أقوى جوازات السفر للعام 2026 وكم عدد الدول التي بإمكانهم أن يتوجهون إليها من خلال هذا الباسبور وبدون أي تأشيرة. في المرتبة الأولى تأتي سنغافورة، بإمكانك إذا كنت تحمل الجواز السنغافوري أنك تروح ل 192 دولة بدون تأشيرة. بالمرتبة الثانية اليابان وإلى 187 دولة. بالمرتبة الثانية كما ذكرنا أيضا كوريا الجنوبية وأيضا الإمارات، هن يعني 3 دول كانوا بالمرتبة الثانية من حيث أنه بإمكانك الذهاب إلى 187 دولة إذا كنت بتحمل هالجوازات، الياباني أو كوريا الجنوبية أو الإمارات. بالمرتبة الخامسة في النرويج وأيضا سويسرا، إذا كنت بتحمل جواز سفر نرويجي أو سويسري بإمكانك الذهاب إلى 185 دولة. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فهو بالمرتبة السابعة، وبإمكانك الذهاب إلى 183 دولة. أيضا ماليزيا ل 183 دولة، والمملكة المتحدة ل 183 دولة. بالمرتبة العاشرة تأتي أستراليا وأيضا كندا، بإمكانك أنك تذهب ل 182 دولة بدون أي تأشيرة وأنت تحمل الجواز السفر الأسترالي أو الكندي. كذلك أيضا جواز السفر النيوزيلندي بتيح لك أنك أنت تروح ل 182 دولة بدون ما يكون معك يعني تأشيرة سفر أو دخول إلى هذا البلد. أما بالمرتبة 13 فتأتي دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أيرلندا، فهني بالمرتبة 114، وبإمكانك الذهاب من خلال الباسبور اللي معك بخصهم يعني ل 179 دولة. 179 دولة بتيح لك الباسبور الأمريكاني أو الأيسلندي. أما إذا كنت بتحمل جواز سفر من موناكو فهو بالمرتبة 16 ويتاح لك الذهاب إلى 176 دولة. أما تشيلي فتأتي في المرتبة 7.

عشر ومية وأربعة وسبعين دولة، هونغ كونغ بالمرتبة السابع عشر أيضا ومية وأربعة وسبعين دولة. بدولة أندورا إذا كنت بتحمل باسبورة فهي بالمرتبة التاسع عشر وبإمكانك تذهب إلى 169 دولة. وأخيرا الأرجنتين والبرازيل فهن بالمرتبة العشرين وبإمكانك الذهاب إلى 168 دولة إذا كنت بتحمل الجواز الأرجنتيني أو البرازيلي. كانت هيدي نبذة ولمحة بياخد واحد فكرة انه اذا كان حامل هذه الجوازات لوين ممكن يروح ويسافر بدون اي تأشيرة لدخول هذه الدول حول العالم وما هو المتاح لك. بكل الاحوال فينا نحفظ انه بالباسبور الاسترالي بامكاننا انه ندخل الى 182 دولة حول العالم بدون تأشيرة سفر، بدون فيزا فيك تدخل إلى 182 دولة إذا كنت بتحمل الباسبور الأسترالي.

في هذا الزمان العبد الضعيف في طاعة ربه لا يكاد يصمد في مواجهة أمواج الفتن والشبهات، وتزداد وحشة العبد كلما فتر في جانب النوافل من صلاة وقيام وصدقة وتلاوة لفقده مصدر أنسه وقربه من ربه. وفي الحديث الصحيح: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعبادة الصوم من أعظم أسباب ثبات العبد وحفظه وفرحه وسروره، فلا تغفل ولا تتكاسل عن مصدر فرحك وسرورك وقوتك وثباتك، ولا تترك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا. ونذكر مستمعينا بأننا في الشهر الحرام، وإن شاء الله تعالى يعني 10 أيام تقريبا تفصلنا عن بداية شهر ذي الحجة، وأيضا لا تنسوا صوم أيام ذي الحجة، وإن شاء الله يعني هذه الأيام 9 من أول يعني هو 10 أيام من ذي الحجة من أهم أيام العام، وطبعا نحن نصوم ممن ليسوا ذاهبون إلى الحج، نصوم الأيام 9 الأولى من ذي الحجة، وإن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى يكتبها للجميع. ولا تنسوا أيضا صيام يومي الاثنين والخميس، يعني كل هذه النوافل التي نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تكتب بميزان حسناتكم.

0: مستمعينا، بإذن الله تعالى أذان الظهر سوف يرفع على مسامعكم اليوم عند الساعة 11:57. برنامج اليوم إلى هنا ينتهي، وعلى أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. سوف أترككم في رعاية الله وحفظه. شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فالهنا

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في كيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب العالمين.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

دعاء يرفعه. محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، يستحب للحاج أن يقول إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل منى: الحمد لله الذي بلغنيها سالما معافى، اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وفي قبضتك، أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك، اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام كلها أكل وشرب وذكر لله تعالى، فيستحب الإكثار من الأذكار، وأفضلها قراءة القرآن، ويستحب أن يقف عند الجمرة الأولى مستقبلا القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلل ويسبح ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد، احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق.

0: دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم، هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
2: دقيقة تربوية. معظم العرب والمسلمين لا يجدون رغبة في القراءة، وقليلون جدا الذين يقرؤون كتابا في الشهر، والأسباب عديدة، لكن السبب الرئيس ليس عدم وجود ما تحتاجه القراءة من مال ووقت، وإنما عدم معرفة الناس بالنهايات السعيدة التي يمكن أن توصلهم القراءة إليها، وعدم معرفتهم بالفوائد التي يحصلون عليها حين يقرؤون بجدية ومثابرة. إن قراءة نصف ساعة يومية ليست بالشيء القليل، حيث إنها تمكن الإنسان من أن يقرأ 50 كتابا متوسطا في السنة، بل إن قراءة نصف ساعة يومية بشكل منهجي ومركز تمكن الإنسان من أن يصبح معلما للعلم الذي يقرأ فيه، لأنه إذا التزم بذلك يقرأ في حدود 900 ساعة في 5 سنوات، وهذه تزيد على ما يقرأه الطالب الجامعي في مادة من المواد الأساسية. دقيقة تربوية.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 7 أيار مايو لعام 2026. بيروت. نفذت إسرائيل مساء أمس محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت قائد قوة الرضوان التابع لحزب الله اللبناني بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين أكدوا اغتيال قائد قوة الرضوان مالك بلوط، وإنهم أبلغوا الأمريكيين بذلك، بينما لم يصدر على الفور أي تعليق من حزب الله. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن قواتنا نجحت في تصفية مالك بلوط قائد قوة الرضوان وعدد من المسلحين الآخرين معه. ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وفي تفاصيل العملية، قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن بارجة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على شقة في مبنى بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم

0: نفذ بواسطة مقاتلات حربية، وبأن نائب بلوط لم يكن بموقع الغارة ولم يقتل. ولفتت القناة 13 إلى أن إسرائيل تستعد لإمكانية تصعيد في الشمال بعد هذا الاستهداف، بينما صرح مصدر إسرائيلي بأنهم سيعملون في أي مكان إذا توفرت فرص أخرى لتنفيذ اغتيالات. وقال نتنياهو إنه وعد بتوفير الأمن لسكان الشمال، وهذه هي الطريقة، مضيفا أن ذراع إسرائيل الطويلة ستطال كل عدو وقاتل حسب وصفه. وفي السياق ذكرت الأنباء الواردة من لبنان أن في الاستهداف الإسرائيلي 3 رسائل متداخلة، الأولى تتعلق بطبيعة الشخص المستهدف وأهميته العسكرية، والثانية بتحول وحدة الرضوان إلى العمل اللامركزي، والثالثة بارتباط العملية بالمسارات التفاوضية اللبنانية والإيرانية الأمريكية. وأوضح محللون أن مالك بلوط ليس من القادة التاريخيين أو البارزين في حزب الله على المستوى العسكري، بل تدرج وظيفيا خلال الأشهر الماضية ليتبوأ منصبه الحالي. الدوحة. كشف رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة خليل الحي أن نجله عزام أصيب بجروح بالغة في قصف إسرائيلي على حي الدرج مساء أمس، مؤكدا أن الحادث تأتي ضمن عدوان متواصل على القطاع. وفي تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية في قطر، استهل الحي حديثه بتقديم التعازي في استشهاد حمزة الشرباصي الذي قضى في الغارة ذاتها، مشيرا إلى أن نجله عزام أصيب إلى جانب آخرين بجروح وصفها بالبالغة وسط مخاوف حقيقية على حياتهم. ورغم عدم تأكيده بشكل قاطع ما إذا كان نجله هو الهدف المباشر للعملية، إلا أنه شدد على أن كل الشعب الفلسطيني مستهدف، معتبرا أن إسرائيل إذا نجحت عملياتها تسارع إلى تبنيها، وإذا فشلت تسعى لتبريرها بروايات مختلفة. وقال الحي إن الرسالة السياسية من وراء هذا الاستهداف تتمثل في محاولة الضغط على المفاوض الفلسطيني وإرغامه على الاستسلام، أو إيصال رسالة مفادها أن القيادات وأبنائهم ليسوا بمنأى عن الاستهداف، مضيفا أن الاغتيالات باتت تقع بشكل يومي في إطار سياسة ترهيب ممنهجة. وأكد الحي أن هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم ولن يستسلموا مهما بلغت التضحيات. القاهرة. كشف مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى عن عقد اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي المجلس القيادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس والوسطاء المصريين والقطريين بهدف تقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته إن الاجتماع يسعى لتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات التي تعيق التوصل إلى توافق حول كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار الهش الذي تنتهكه إسرائيل بهجماتها المستمرة. وقال المسؤول المصري إن المفاوضات تمر بمرحلة شديدة الصعوبة في ظل إصرار إسرائيل على إفشالها ورفض كافة المبادرات التي تقدم بها الوسطاء من أجل حلحلة الأزمة خلال جولة مفاوضات أخيرة بالقاهرة. وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على بنود رئيسية تهدف إلى الانتقال من التهدئة الهشة إلى ترتيبات أمنية وسياسية دائمة. وتشمل هذه المرحلة انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وخطة للتعامل مع سلاح حركة حماس وتدمير ما تبقى من أنفاق في قطاع غزة. ويأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل تسريبات من وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن المحادثات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد انهارت، وذلك وسط تلويح إسرائيلي بإمكانية استئناف الحرب على غزة. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا، لكنه لم يستبعد استئناف الضربات، ويأتي ذلك بينما اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف واشنطن بالسعي لدفع طهران إلى الاستسلام. وقال ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق. وقال ترامب في تصريح لشبكة بي بي اس الأمريكية وفقا لنص مقابلة عبر الهاتف إن الاتفاق أصبح قريبا للغاية وإن هناك فرصة جيدة للانتهاء، وإذا لم تنتهي فعلينا العودة إلى قصفهم بشدة. وفي المقابلة أكد ترامب أيضا على عدة نقاط في اتفاق محتمل سبق أن نشرته صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة سي أن أن وموقع أكسيوس الإخباري. ووفقا لهذه التقارير ينص الاتفاق على أن تقوم إيران بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، ولكن عندما سئل عما إذا كان من الممكن جلب هذه المادة إلى الولايات المتحدة أجاب ترامب لا، هذا ليس جزءا من الاتفاق. وأكد ترامب أنه سيطلب من إيران كجزء من الاتفاق التعهد بعدم تشغيل أي منشآت نووية تحت الأرض. وذكر الصحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول إيراني أنه من المفترض أن يكون هناك وقف طويل الأمد لتخصيب اليورانيوم الإيراني، وبموجب الاقتراح قد يسمح لإيران في وقت لاحق بتخصيب اليورانيوم مرة أخرى إلى درجة نقاء 3.67%، ووفقا لترامب فإن هذا ليس جزءا من الاتفاق. وكان ترامب كتب في منشور على منصته تروث سوشيال إذا افترضنا أن إيران توافق على ما اتفق عليه، وهذا افتراض كبير، فستكون عملية الغضب الملحم الأسطورية بالفعل قد بلغت نهايتها، لكنه حذر من أنه إذا لم يوافقوا فسيبدأ القصف وسيكون للأسف على مستوى أعلى بكثير وأكثر حدة مما كان عليه سابقا. كما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أن واشنطن تعتقد أن التوصل إلى اتفاق بات قريبا. باريس. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مجموعة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تتجه جنوب قناة السويس نحو البحر الأحمر استعدادا لمهمة فرنسية بريطانية محتملة في مضيق هرمز، ويضع هذا التحرك أقوى سفينة حربية أوروبية بالقرب من المضيق الذي أصبح إغلاقه الفعلي رمزا للحرب مع إيران بعدما أدى إلى تعطيل مئات السفن والتسبب في أكبر اضطراب بإمدادات النفط عالميا وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ويختلف هذا الجهد الدفاعي عن مهمة مشروع الحرية الأمريكية التي تم إطلاقها الاثنين الماضي وأوقفها الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء. وتأتي إعادة تموضع حاملة الطائرات شارل ديغول التي تعمل بالطاقة النووية وسفن مرافقتها ضمن مهمة مقترحة تقودها فرنسا وبريطانيا لاستعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز فور توافر الظروف المناسبة. وقال ماكرون عبر منصة إكس قد يساعد ذلك في استعادة ثقة مالكي السفن وشركات التأمين، وهو أمر منفصل تماما عن أطراف الحرب. وأضاف ماكرون الذي تحدث مع الرئيس الإيراني أنه يعتزم أيضا طرح هذه المسألة مع ترامب. وقال ماكرون إن عودة الهدوء إلى مضيق هرمز ستساعد في دفع المفاوضات بشأن القضايا النووية والصواريخ البالستية والوضع الإقليمي، وسيؤدي الأوروبيون دورهم في هذا الشأن. دمشق. توغلت قوة إسرائيلية مساء أمس في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن 8 سيارات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت باتجاه جسر وادي الرقاد وانتشرت في المكان. وكانت قوة إسرائيلية توغلت الخميس الماضي في بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي قبل أن تنسحب لاحقا بحسب المصدر نفسه. وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 74 و900 و1000 عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي. بغداد. ربطت واشنطن دعمها لبغداد بمباشرة إجراءات ملموسة من شأنها إقصاء الجماعات المسلحة الموالية لإيران عن مؤسسات الدولة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي وصفته بالرفيع قوله إنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي توضيح الخط الفاصل غير الواضح بين الدولة العراقية والجماعات الموالية لإيران. وشدد المسؤول على أن استئناف الدعم الكامل يتطلب أولا طرد الميليشيات من جميع مؤسسات الدولة وقطع دعمها من الميزانية ومنع صرف رواتب مقاتليها. وهذه هي الإجراءات الملموسة التي ستؤكد وجود عقلية جديدة. واتصل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث أمس الأربعاء بالزيدي لبحث التنسيق الأمني بالتزامن مع رصد واشنطن مكافأة جديدة مقدارها 10 ملايين دولار لمن يلدي بمعلومات عن قائد فصيل النجباء أكرم الكعبي. جدة. أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإيرانية من ادعاءات باطلة ومرفوضة تجاه دولة الإمارات. وأكد البديوي في بيان أن هذه الادعاءات المضللة تأتي امتدادا للنهج التصعيدي والاستفزازي الذي تنتهجه إيران تجاه دول المنطقة، مشيرا إلى أن طهران لم تكتف باعتداءاتها الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات، بل واصلت محاولاتها السافرة لتشويه الحقائق في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية. وشدد الأمين العام على أن ما ورد في البيان الإيراني يعكس إصرارا واضحا على تأجيج التوترات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤكد نهج طهران العدائي الذي يهدد أمن المنطقة وسلام شعوبها. وجدد البديوي التأكيد على وقوف دول الخليج صفا واحدا مع الإمارات ودعمها كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكدا أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون كافة. قطاع غزة. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة بينهم نجد القيادي في حركة حماس خليل الحي في غارات إسرائيلية على مواقع عدة في غزة وفق ما أفاد الدفاع المدني ومستشفيات القطاع. وفي أحدث الغارات أعلن المستشفى المعمداني في مدينة غزة وصول شهيد و10 إصابات بينهم حالة خطيرة إثر غارة إسرائيلية على مفترق موقف جباليا بشارع الوحدة في حي الدرج بمدينة غزة. وأكدت مصادر طبية وأمنية إصابة عزام الحية نجد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية والذي يرأس وفد الحركة المفاوض. وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة باستشهاد 6 مواطنين منذ صباح الأربعاء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي وقت سابق أعلن المستشفى المعمداني وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. تل أبيب. أقرت إسرائيل أمس بإساءة جندي في جيشها لتمثال السيدة مريم العذراء بجنوب لبنان وقالت إنها حددت هويته وستستدعيه للاستجواب. جاء ذلك في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب ساعات من حديث هيئة البث العبرية عن فحص الجيش توثيقا لاعتداء أحد جنوده ضد مسيحيي جنوب لبنان، حيث يظهر في صورة وهو يضع سيجارة في فم تمثال للسيدة العذراء. وبحسب شهود ومصادر محلية، وقعت الحادثة في بلدة دبل جنوبي لبنان للمرة الثانية في أقل من شهر، حيث شهدت نفس البلدة واقعة تحطيم جندي إسرائيلي تمثالا للمسيح في 19 من إبريل نيسان الماضي. والجيش قال إنه حدد هوية الجندي موضحا أنه سيتم استدعائه للاستجواب واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. ودبل بلدة ذات أغلبية مسيحية مارونية تقع ضمن قضاء بنت جبيل وقريبة جدا من الحدود الإسرائيلية، وعدد سكانها حوالي 1700 نسمة، وهم من القلائل الذين فضلوا البقاء في بيوتهم رغم تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية. طهران. تحسن سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية في السوق الحرة مع تراجع الطلب على العملة الصعبة بعد تقارير عن اقتراب إيران والولايات المتحدة من تفاهم أولي لإنهاء الحرب. وحسب مواقع محلية إيرانية، هبط سعر الدولار في السوق الحرة من 182,350 تومانا إلى 175,210 تومانات، بما يعادل نحو 1,752,000 ريال للدولار، في ظل تعاملات اتجهت نزولا مقارنة باليوم السابق. وتستخدم السوق الإيرانية التومان في التسعير اليومي، بينما العملة الرسمية هي الريال، ويساوي التومان الواحد 10 ريالات. وأظهرت بيانات موقع الآن الإيراني لرصد أسعار العملات في وقت كتابة هذا التقرير أن سعر شراء الدولار بلغ 176,400 تومان، وسعر البيع عند 178,200 تومان، كما سجل سعر بيع اليورو 209,400 تومان، فيما بلغ الدرهم الإماراتي 84,500 تومان. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 7 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن حزمة بقيمة 10 مليارات دولار تهدف إلى تعزيز أمن الوقود والأسمدة في أستراليا، في ظل تداعيات أزمة الوقود العالمية وارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط. وقال ألبانيزي أمس الأربعاء إن الحكومة ستخصص 3.2 مليار دولار لإنشاء احتياط وقود مملوك للدولة، يضم 1 مليار لتر من وقود الديزل ووقود الطائرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز ما وصفه بالسيادة الطاقية لأستراليا. وتتضمن الخطة أيضا زيادة الحد الأدنى الإلزامي لمخزون الوقود الذي تحتفظ به الشركات الموردة بنحو 10 أيام إضافية، ما يعني أن أستراليا ستحتفظ بما لا يقل عن 50 يوما من جميع أنواع الوقود. كما ستخصص الحكومة 7,500,000,000 دولار لإنشاء منشأة لأمن الوقود والأسمدة تهدف إلى دعم الإمدادات والتخزين عبر القروض والاستثمارات والضمانات ودعم الأسعار. وأعلنت الحكومة كذلك عن تخصيص 10 ملايين دولار لإجراء دراسات جدوى لتوسيع قدرات تكرير الوقود وتطويرها. وقال ألبانيزي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الوطني إن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الأستراليين ثقة أكبر في حماية السيادة الطاقية ليس فقط خلال الأزمة الحالية بل مستقبلا أيضا. من جهته انتقد زعيم المعارضة أنجوس تايلر الخطة واصفا إياها بأنها قليلة جدا ومتأخرة جدا، معتبرا أن البلاد بحاجة إلى زيادة أكبر في مخزون الوقود. وقال تايلر إن الائتلاف المعارض يريد رفع الحد الأدنى الإلزامي للمخزون إلى 60 يوما، ما سيرفع إجمالي الاحتياطي إلى 90 يوما. بدوره قال وزير الطاقة كريس بوين إن أستراليا كانت من بين الدول القليلة الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية التي لا تمتلك احتياطيا حكوميا للوقود، وأضاف إن الاحتياط الجديد سيساعد في معالجة النقص الإقليمي وقيود الإمداد للقطاعات الأساسية في حال حدوث أزمة جديدة. ويأتي الإعلان في وقت سلطت فيه الحرب في الشرق الأوسط الضوء على اعتماد أستراليا الكبير على واردات الوقود، خصوصا مع تعطل حركة نحو 5 إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة رغم إجراءات حكومية سابقة شملت خفض ضريبة الوقود لتخفيف الضغط على المستهلكين، وهي إجراءات من المقرر أن تنتهي في يونيو حزيران المقبل دون تأكيد رسمي بتمديدها. وبحسب أحدث الأرقام الحكومية فإن أستراليا تمتلك حاليا مخزونا يكفي لمدة 43 يوما من البنزين و33 يوما من الديزل و28 يوما من وقود الطائرات في حال استمر الاستهلاك بالمعدلات الحالية ومن دون وصول إمدادات جديدة. وكانت الحكومة قد أنشأت في مارس آذار الماضي فريق عمل خاص بالوقود لضمان استقرار الإمدادات بعد موجة شراء واسعة شهدتها البلاد مع بداية الحرب. كامبرا، تعتزم أجهزة الاستخبارات والشرطة الفيدرالية في أستراليا توسيع نطاق مراقبة المحتوى المتطرف عبر الإنترنت ليشمل منصات الألعاب الإلكترونية ومجموعات الدردشة، وسط تحذيرات من تزايد استهداف الشباب والمراهقين من قبل جماعات متطرفة في الفضاء الرقمي. وأعلنت الحكومة الفيدرالية إن الموازنة المقبلة ستتضمن تمويلا لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب الإلكتروني بإدارة مشتركة بين جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي أيزيو والشرطة الفيدرالية الأسترالية، وستبلغ تكلفة البرنامج نحو 74 مليون دولار أسترالي على أن يضم محققين ومحللين متخصصين في مكافحة الإرهاب لمراقبة ما تصفه السلطات بالمساحات الإلكترونية عالية الخطورة، وفق بيان لوزير الشؤون الداخلية توني بيرك. وقال بيرك إن أستراليا تمتلك بالفعل مراكز متخصصة بحماية الأطفال ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مضيفا إن إنشاء مركز مخصص لمواجهة التطرف العنيف والإرهاب عبر الإنترنت يعد خطوة منطقية في ظل التهديدات المتسارعة. وأضاف إن القدرات التي كانت تستخدم سابقا لمراقبة المتطرفين في غرف الاجتماعات أصبحت اليوم تمتد إلى غرف الدردشة الإلكترونية، وتأتي هذه الخطوة في وقت تبدي فيه الأجهزة الأمنية قلقا متزايدا من تعرض فئات شابة لعمليات التطرف عبر الإنترنت، خصوصا من خلال منصات تبدو اعتيادية مثل الألعاب الإلكترونية ومجموعات المحادثة. وبحسب الحكومة وجهت اتهامات إلى 27 شخصا منذ دخول القوانين الخاصة بمكافحة نشر المواد المتطرفة عبر الإنترنت حيز التنفيذ عام 2024، وكان من بينهم 15 شخصا يبلغون 17 عاما أو أقل. ويشكل التمويل جزءا من حزمة أوسع بقيمة 80 مليون دولار أسترالي على مدى عامين تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف وتطرف الشباب. ويأتي الإعلان بعد الهجوم الذي وصفته السلطات بأنه الأسوأ في تاريخ أستراليا الحديث، والذي استهدف يهودا كانوا يحتفلون بعيد حنوكا في شاطئ بونداي بتاريخ 14 من ديسمبر كانون الأول 2025. وكان التقرير المرحلي للجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي والتي شكلت عقب الهجوم قد أوصى بمراجعة شبكات مكافحة الإرهاب في أستراليا بما يشمل هيكلية القيادة وتكامل الفرق وآلية الوصول إلى الأنظمة وتبادل المعلومات. كامبرا. حذر خبراء صحة في أستراليا من أن كثيرا من الأستراليين لا يزالون يستهينون بمخاطر الإنفلونزا رغم تسجيل موسم 2025 أعلى عدد وفيات بالمرض هذا القرن، وسجلت نحو نصف مليون إصابة بالإنفلونزا في نظام مراقبة الأمراض المعدية الوطني خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات عام 1991 فيما توفي أكثر من 1700 شخص نتيجة هذا المرض. وخلال إحاطة وطنية عبر الإنترنت قال خبراء إن موسم الإنفلونزا هذا العام لا يزال غير قابل للتوقع، لكنهم شددوا على أن اللقاحات تبقى الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من المضاعفات الخطيرة. وقالت الدكتورة ماشا سومي نائبة مدير المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض بالإنابة إن نحو 29,300 إصابة بالإنفلونزا سجلت حتى الآن في عام 2026، أي ما يعادل تقريبا نصف عدد الإصابات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وأضافت إن نشاط الإنفلونزا لا يزال منخفضا ومستقرا نسبيا حاليا، مشيرة إلى أن معظم الإصابات تتركز بين الأطفال دون سن 9 والبالغين فوق 75 عاما، إلا أن أعداد الإصابات مرشحة للارتفاع مع دخول فصل الشتاء. وفي أغسطس آب عام 2025 تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن الإنفلونزا لأول مرة منذ عام 2020 عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد 19، لتصبح الإنفلونزا هي السبب الرئيسي للوفاة بين أمراض الجهاز التنفسي الحادة. وأوضحت سومي قائلة إن ارتفاع عدد الوفيات في العام الماضي ارتبط بزيادة عدد الإصابات وليس بظهور سلالة أكثر خطورة، كما سجل أكثر من 31,000 إصابة بكوفيد 19 حتى الآن هذا العام، أي ما يعادل أيضا نحو نصف العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2025. من جهتها حذرت البروفيسورة كريستين ماكارتني مديرة المركز الوطني الأسترالي لأبحاث ومراقبة التطعيم، حذرت من تراجع معدلات التطعيم معتبرة أن كثيرا من الأستراليين يقللون من خطورة الإنفلونزا. وقالت إن 60% فقط من البالغين فوق سن 65 تلقوا لقاح الإنفلونزا في العام الماضي، إلى جانب ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وخمس سنوات. وأضافت إن الإنفلونزا قد تؤدي إلى أمراض خطيرة ودخول المستشفى وحتى الوفاة، مؤكدة أن ذلك قد يحدث لأشخاص أصحاء تماما ومن مختلف الفئات العمرية. وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل كبار السن والرضع والأطفال الصغار والسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
2: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
3: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لوغانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
4: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيريو رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
6: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ورزق الطيب المبارك، واجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذه هي قاعدة اليوم في لقاء لكل داء دواء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الإنسان بيتشكل على دين صاحبه الخليل. أنت ممكن تصاحب ناس كتير وعارف ناس كتير، لكن مين هو خليلك اللي دايما بتخلو ليه وتعب معاه وترتاح وتستشيره؟ الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الناس كان ظاهرهم يبقى مع المؤمنين، لكن وإذا خلوا إلى شياطينهم، هم بيخلوا فين في الآخر؟ ده الخليل بتاعه الحقيقي، وإن كان ظاهرا هو مع المؤمنين. هذا الحديث بيبين لنا نقطة مهمة جدا في كل الطاعات وفي كل الذنوب، إن الإنسان ابن بيئته. الإنسان ابن بيئته. عارفين زمان كانوا في المدارس يعملوا، معرفش لسه موجودة ولا لأ، فصل متفوقين. لسه موجودة؟ لسه موجود. ففصول المتفوقين وفصول الايه؟ الطيبين. ماشي؟ ففصول الطيبين دي كان فيها الشباب اللي هم ايه؟ الطيبين. اللي كان المتفوقين يحطوهم مع بعض، بغض النظر ده كلام تربوي صح ولا غلط. فييجوا في الاخر امتحان المدرسة العام، بيبقى واحد ولا في ورقة الناحية دي في ورقة الناحية دي؟ بيبقى الامتحان واحد. فتلاقي صاحبنا اللي في فصول الطيبين ده راجع يقول لوالده ايه؟ الحمد لله انا جبت 13 من كام؟ من 40. فيقول له ازاي يا ابني ده انت كده ساقط؟ يقول له هو انا بس؟ ده الفصل كله، الفصل كله ايه جايب كده؟ ده على واحد مننا جايب 14 وغشش مني. طب الناحية التانية اقل واحد جايب كام؟ اخوه بقى ولا ابن خالته اللي داخل في المتفوقين، هتلاقيه جايب مثلا 33. يقول له ليه يا ابني كده؟ يقول له بقى اصلا انا شكلي ايه بتاع ما ركزتش وبتاع. من 33 وال 13 اما تيجي تتامل، هو لما كان في فصل المتفوقين بدا يتنافس مع هؤلاء، حياته بقت شبه هؤلاء. احنا امتحنا واحد يوم القيامه، احنا امتحنا واحد في القبر. انت لما هتدخل في قبرك انت جاي من قهوه؟ اه. طيب موضوع سؤال من ربك ده مش هنسالك عشان انت ايه يعني من كان معاك صحبه مش مساعداك شويه والكلام ده؟ لا، شيخ الاسلام هيتسال من ربك، خلاص، والبعيد عن الاسلام هيتسال من ربك. هو الامتحان واحد، انت شوف اختار تقف مع مين وتعيش مع مين. ابو جهل بابو جهل وابو لهب بابو لهب لان هم دول كانوا اصحاب، وعمر بقى عمر الفاروق لأنه اختار أني صاحب الصديق رضي الله عنهم جميعا. فالأمر ده مهم جدا. أنت ما اخترتش والدك ولا اخترت والدتك ولا اخترت البلد اللي تتولد فيها، لكن أنت اخترت أصحابك. موضوع الصحبة ده أنت اللي اخترته، ولذلك بقى في معايير لاختيار الزوجة الصالحة. الزوجة اللي أنت خلاص رايح تتزوج تختار مين وهي تختار مين؟ ليه تختار حد الله سبحانه وتعالى ذكر الزوجة وصفها بليه؟ بالصحبة، صح؟ فين وذكرها في الصحبة؟ يوم يفر المرء ايه؟ وايه كمان؟ ايوة. فهنا ربنا وصفها بليه؟ بالصحبة. الصحبة يعني طول الملازمة والممانعة. عشان اقول عم ايمن صاحب الايه؟ محمود. يعني صاحب محمود يعني يلازمه ويدافع عنه، يمنعه من الخير، من الايه؟ من الشر، يمنع عنه الشر ويلازمه في الخير. هو ده اصل الصحبه، الركنين دول، ملازمه ومدافعه، ملازمه وممانعه، بيلازمه في الخير ويدفع عنه ايه ويمنعه من الشر. هو ده الصاحب. فاي ذنب هنتكلم فيه هتتفاجئ في الاخر خالص، ترك الصلاه، مش عارف الكذب، هنقول لك في الاخر خالص غير بيئتك. حتى لو قتلت 100 نفس جاي برضو عاوز اسيب القتل، غير بيئتك، غير صحبتك. الموضوع ده مهم جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لازم صبر نفسك على الكلام ده. بعض الناس ما بيستحملش مثلا البيئه الصالحه، يقول لك يا عم ده عمله كذا. طب انت استحملت الدنيا والمدير بيرخم عليك والغياب والحضور والكلام ده، ليه في امور الاخره ما بتصبرش نفسك؟ فالامر ده في غايه الاهميه. الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث مهم جدا، يمكن كلنا عارفينه، لكن في ملمح فيه وفي رواية ربما مش تكون ظاهرة للجميع يعني، وهو أن الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي، يقولوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، لأن أنتوا عارفين يتعاقب فينا ملائكة بالليل والنهار، في ملائكة بتنزل وقت الفجر وفي ملائكة بتضيء بتنزل وقت العصر، بتوع العصر يدنهم قاعدين لغاية بالليل لغاية الفجر وطول الليل، والتانيين يستلموا منهم وهكذا. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى إنهم كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون، فيقول أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لهم. وده كله درس من دروس تربية الله للملائكة اللي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، انت يا رب هتسيب الدواء ده هيفسد، فالله قال أعلم ما لا تعلمون. فيوميا بيتعلموا هذا الدرس ويروا أقوام مختلفين تماما عما ظنوا. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. في روايتين، الرواية المشهورة جدا لكلنا عارفينها، فيقولون يا رب فيهم عبد ما جاء، العبد ده ما جاء إلا لحاجة مش جاي يحضر، وفي رواية أن ده كان مجلس علم، فيقولوا هلموا هلموا إلى إيه؟ إلى هذا المجلس. فيسألهم الله سبحانه وتعالى ماذا يطلبون، فيقولوا بيسألوا لك الجنة، هل رأوها؟ لا. فكيف لو رأوها؟ وماذا يستعيذون؟ يستعيذون من النار. طيب كيف لو رأوها لكانوا إيه؟ أشد استعاذة، وهكذا. فيقولون فربنا سبحانه وتعالى يشهدهم أنه قد غفر لهم، فيقولوا له يا رب فيهم واحد ما جايش، مش جاي أصلا للدرس، ده جاي لحاجة، ده جاي يقابل مش عارف مين، جاي يغير القارورة، جاي مش عارف ايه، جاي كذا جاي كذا، جاي يدخل الحمام، استني عما الناس تخلص عشان ايه يدخل. فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مجرد بس ما قعد مع الناس دي خلاص اللي هيجاور السعيد يسعد. في بقى الرواية اللي انا عاوز اشير ليها ايه، فيقول ملك يا رب فيهم فلان عبد خط طاء، ده فيهم واحد مبهدل الدنيا. فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الراجل ده يا جماعة جاء لحاجة ولا جاء للدرس؟ هو معدي كده قالوا ايه ده، قال لك ده ناس اعلى، قال يمكن بيوزعوا حاجة في رمضان، روح قاعد افتكر ما هو بيوزعوا، فهو جاي مش هدفه الدرس ولا هدفه ان يقول اذكار ولا هدفه ان يفتح كتاب الله سبحانه وتعالى، هدفه حاجة تانية، فما بالك باللي هدفه يكون وسط الناس الصالحة، ده يبقى ايه بقى ان شاء الله، ده حاجة تانية خالص. القرطبي بيقول في قصة اصحاب الكهف، يقول كلب رافق الصالحين فخلد الله ذكره ومدحه. فأنت دائما شعارك كده أنا كلب الكهف، يعني ده حد الأدنى، شوف كده وكلبهم وكلبهم قاعدة ما تقول كلبهم فين، شوف كم كم كم كلبهم، كلبهم دي كم واحدة في سور الكهف، وبعدها بعد الدرس وشوف كم حرف فيها، وانت قاعدة كل عم تقول سيرته بتاخد حسنات، يعني كباهن ربنا سبحانه وتعالى جعل ان هو يكون سبب في انك تاخد حسنات، وبتذكره في سياق المدح والثناء، ده كله ليه؟ عشان مشي مع صالحين. عشان كده مالك ابن دينار بيقول كلمة جميلة جدا وعاوزك تحفظها، بيقول ايه، ان تنقل الحجارة مع الابرار خير من ان تأكل الحلوى مع الاشرار، انك تشيل الطوب مع الابرار خير من ان تأكل الحلوى مع الاشرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما مثل الجليس الصالح، الحديث ده خدناه واحنا في ثانية حضانة، يعني ده كده احنا بنراجع على ليه من الاول خالص، عارف عم يتبع في واحد مثلا انت بتدي له فلوس، عليك فلوس او بتحاسب بتاع وصل النور تعمل اي حد كده، فمدي له ايه 1000 جنيه، فبيعد، فلما بيتلخبط بتقول له ايه، عد من الاول صح، هاتها تاني من الاول صح. احنا برضو كده كل عم نتلخبط نرجع فين، نجيب الاساسيات من الاول تاني، ماشي، لان في ناس بيتعاملوا مع الاحاديث دي خلاص حديث الاحاديث الحضانه وخلصت. لا، انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري. أنت معدي كده على واحد إيه بيبيع عطور، فإما أنك يديك واحدة هدية أو تشم منه ريحة حلوة، إما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. الله أكبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الناس اللي حواليك دول مش ناس كده مجرد ناس عابرة كده ومشي وخلاص، لا، دول بصمات. الناس دي بتبصم عليك، إما عطر يبقى وإما دخان هيخنق قلبك، دخان تبقى أنت شامم منه ريحة صعبة خالص. فالحديث ده مش بيعرفك الناس مجرد إنك ده محمد وده أحمد وده فلان وده فلان، لا لا، الحديث ده بيعرفك أثر هؤلاء عليك. الناس دي بتأثر عليك، ما تتعاملش معاهم كده لا لا، إن هو ده واحد وخلاص. فطول العشرة ده والصحبة إما أن يكون طمأنينة، وإما أن يكون توتر وقسوة، نسأل الله العفو والعافية، إما أن يكون نور ورائحة طيبة، وإما أن يكون دخان. فإحنا الحديث بيقول لنا راقب الأثر، شوف الأثر بتاعك مع الناس، صحبتك انت اللي قاعد معاهم ده. تقول لي لا والله بفضل الله ده انا بقعد مع عبد الرحمن الملتحي الملتزم، ده سيبك من الملتحي الملتزم والقصه دي، لازم الاثر بتاعه ممكن يكون ايه ملتحي، وممكن يكون حافظ قران، وممكن يكون كذا ظاهرا، بس حقيقه هو راجل اعداته كلها بيتكلم مع الدرهم والدينار، وبيتكلم على العربيات، وبيتكلم على العقارات، وبيتكلم على كذا وبيتكلم على كذا، ونادر لما بيذكرك بالله سبحانه وتعالى. فلازم يبقى فيه معيار انك تعرف بيه. ايه هو المعيار ده؟ لما تقعد معاه بتخرج منه من الجلسة دي حاسس انك قريب من ربنا اكتر ولا لا؟ حاسس انك فعلا المعصية بقت في عينك هانت كده وخلاص بقيت ما بتحبش الطريق ده ولا لا؟ هل فعلا زاد حبك وغيرتك لدينك ولا لا؟ هو ده المعيار، هو ده المعيار. الحديث بيقول لنا انك مع حامل المسك رابح رابح رابح رابح، اما هيديك واما ايه هتشم منه ريحه طيبه. فاما عشان كده ما تقولش انا ما استفدتش حاجه، لا، هتستفيد، هتستفيد، هترى في فعله، تشوفه كده سبحان الله. ثمامه رضي الله عنه ده كان واحد من الصحابه خلاص، وكان بيمر كده من حوالين المدينه، وهو كان من الاعداء للدين، فمخابرات النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي بتحرس المدينة خطفته وجابته، فجابته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، كانش بقى حاجة فيها اسمها سجن في المدينة وبتاع، فخلاص عشان يقيدوه فقيدوه فين، في آخر الجامعة كده في ساري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه هدف، ما هو الهدف؟ أن يرى أفعال الصالحين. فشايف الصحابة رضي الله عنهم، شايف أهل الصفة بيتعاملوا ازاي، وشايف المودة والرحمة والكلام ده كله. فلما شاف الناس دي بعد اليوم الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله كل يوم، ففي اليوم الثالث قال له ايه، ما بك يا ثمامة، ايه اخبارك وكده؟ قال له والله يا محمد ما كان هناك وجه اشد بغضا الي من وجهك، فصار اليوم هو احب الوجوه الي. طب هو ايه اللي حصل له؟ وما كان دين أبغض إلى قلبي من دينك، فصار أحب الأديان إلى قلبي. إيه الجمال ده؟ وعلى طول طلع من المجلس ده، راح حارب قريش وقطع عليهم الميرة، وقطع عمل مقاطعة معهم، وحبس لهم اللي كان بيبعته، التجارة اللي كان بيبعتها. إيه العمق؟ إيه اللي حصل له؟ شاف الصالحين بيعملوا إيه، شاف الناس الصالحة بتشتغل إزاي، شاف حملة اللي المسك. فإما أن أنت هترى فعلهم هتتأثر، تسمع منه كلمة هتتأثر. كل اللي قاعدين دلوقتي ممكن يقول لك والله أنا يعني سبحان الله أنا ضبطت في العبادة دي بسبب مرة واحد صاحبي قال لي كذا، وده يقول لك مرة واحد صاحبي قال لي كذا. في واحد بيقول أنا سبحان الله صليت الفجر وبقيت بحب جدا الفجر، عشان واحد صاحبي كان في المدينة الجامعية يصحى على الفجر يروح فتح النور يقول فز. أشوف أنت محتاج واحد برضو أحيانا يقول لك إيه، قوم فز. فسبحان الله، يعني بمناسبة فز، علي طنطاوي رحمة الله عليه يقول إن والدي كان كل يوم يجي الفجر كده يقول لي قوم فز يا علي، الصلاة خير من النوم. وقوله يا ريتني
8: استمعت لكلمة أبي في البدايات، بقول خلاص هو لما كبر وبتاع، بس واخدين بالكم كلمة رسخت، الكلمة رسخت. كل واحد من القاعدين ممكن يقولك والله فعلا أنا فاكر في يوم من الأيام في واحد مرة قال لي كذا، في واحد مرة قال لي كذا، أنا مرة كنت واقف مش عارف ايه مع واحدة، فواحد راح معدي عليا وقال لي دي ترضاها يا ابني تبقى بنتك، ترضاها لأختك وتاع. ومن يومها من يومها ما انت شيء باجي ناحية الباب ده ليه؟ حامل مسك. وكل اللي قاعدين انت صليت ازاي؟ هتلاقي ان في حامل مسك ما دلك على الصلاة. كل اللي قاعدين عندهم قصص لحملة مسك فرقوا معاهم في حياتهم، والمناسبة الناس دي محتاجين انك تدعي ليهم، لان هم دول السبب في حياة خالدة لك، هم السبب في حياة سعيدة خالدة ليك. مين اول واحد دلك انك تحفظ القرآن ويصل لك الباب ده؟ مين اول واحد اعانك على هذا الخير؟ واخدين بالكم الباب ده مهم جدا جدا جدا. هتلاقي حامل المسك ده بقى ربنا بيستعمله في بيئة بتجمع كل البيئات، زي المسجد اللي انت قاعد فيه ده. هو المسجد ده عما تيجي ترجع بقى من اول خالص، كل الخير اللي بيطلع من المسجد وكل المساجد هتلاقي في الاخر خالص بسبب الصاحب، صاحب المكان ده اللي في يوم من الايام حد من الصالحين اقنعه وذكره بالله فعمل الخير ده. مسجد ابو احمد اللي انتوا بتصلوا فيه ده، ده بسبب كلمة، بسبب كلمة لأحد الصالحين اللي توفي رحمة الله عليه، صاحب مسجد البخاري. خلاص صاحب مسجد البخاري قال لصاحب مسجد أبو أحمد كلمة كده معينة، فخلته إيه؟ خلاص يروح يبني المسجد. لما أخوه مات وكده قال له بص اعمل مسجد ليه. لما ده كان صاحبه دله على إيه؟ على ده. خلاص يبقى ده في قبره وأنت هذا ما تعيط وهو ما يعرفكش، وبعد السنوات دي كلها وأنت تيجي تسمع محاضرات بتوبس من فيه، وكل القصة دي بسبب إيه؟ كلمة. رب كلمة من ايه؟ من رضوان الله. تكون هي دي السبب ليك انك تروح فين؟ هنا. طب وانت قاعد بقى مع واحد بيلف لك وبقول لك خد شد دي، طب هيقول لك مسجد؟ عمره ما هيذكرك بالحاجات دي كلها. فانت لازم تبقى واخد بالك ان الصحبة الصالحة، حتى لو انت واقع مع صحبة بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى، اوعى تقفل الباب عن حملة المسك. ماشي. حامل المسك ليه مواصفات زي ما قلت لكم، من مواصفاته ان جاي بيعليك، ماشي، مش بيهديك. اوعى تكون حامل المسك واحد كده تقول اللهم لك الحمد بفضل الله وصلت دلوقتي ايه خلاص الحمد لله عديت التوبه في القراءه، يقول لك ايه يا عم بالراحه يا عم انت عشان كده ما جيتش امبارح معانا العزومه بتاعه السحور. فده خلي بالك اسمه ايه، ده اسمه صهيب. صهيب ده لا ما ينفعش يبقى خلة. ليه؟ لأنه لا يدفعني إذا ليه صاحب الحامل المسك ده حضوره ما بيبلاش الوقت، حضوره بيملى القلب. مش مجرد كده أنا عاوز حد أخرج معاه ومش عارف يقول الكلام ده كله، لا، حتى لو خرجت معاه أنا بعد مجلسته ألاقي نفسي عندي اشتهاء للقرآن أكثر. خلاص مش كل شوية يخرج معاه تلاقيه عارف صفحة جديدة على النت مش عارف ايه، وعارف مش عارف ايه، ويتفرج على

سبحان الله والله العظيم ما هتلاقي نفسك متأخر في وردك للقرآن، مش هتلاقي نفسك متأخر في صلاة التراويح، مش هتقول لك ايه، بقول لك ايه تعالى المسجد فلان ليه، فضل الله الرحمن على يومين، سورة الرحمن بياخدها في يومين في التراويح، فضل الله ما فيش مسجد فيك يا شرقية بيطلع قبلنا من التراويح، وايه قام رمضان ايمانا واحتسابا. فهتاخد الحديث، سيبك من ابو احمد ده ناس ايه، وبيقول لك احتمال في تهجد، ابعد. فالنفسيه دي خلي بالك، هو بيصلي اهو وبيدلك، بس بيدلك على ايه؟ بيدلك انك يوم ما تخش الجنه تبقى مع مين؟ مع اللي فلتوا من ابن سلول. طب ويبقى الناس اللي جايه في الاخر خالص. طب وليه ما يدلكش انك تكون مع الصديق والاولياء والانبياء؟ لا دايما تبقى ده اللي شغلك. التاني بقى نافخ الكير. نافخ الكير زي دايما يهون من الذنب، يا عم كلنا كده، ايه خضتني والله، صار داخل كده متضايق وبتاع، مالك؟ اقول لك داخل الجامعه كده متلخبط، تقول له في حاجه؟ والله ما فيش والله، اول ما اشوف بقى لي سنتين ما سبتش صلاه الفجر، اول مره النهارده تفوتني صلاه الفجر يا اخي، والله خضتني صلاه الفجر. ايه ده؟ انا وابويا وامي بنصليها في رمضان بس. فتلاقي التاني، نرجع بقى صاحبنا اللي جاب 13 من 40، ده انا اعلى واحد في الفصل. فما تبقاش مع واحد مع الناس اللي في الفصل الطيبين دول. فده مذهبه كلنا كده، ما تمشيش مع حد بيتريق على اهل الالتزام والاستقامه. طيب ليه؟ طب ممكن ما تحبش الاخ فلان الملتحي والاخت فلانة المنتقدة، يعني اللي بيسمعوني من الاخوات ما يحبوش الاخت فلانة المنتقدة، انت مالكش دعوة، خليك انت مع الاخ الملتحي. لكن اوعى تقول انا بكره الملتحين. عارف يعني انت بتكره الملتحين؟ يعني لو شفت سيد المرسلين هتكرهه. النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءك في المنام هتلاقيه له لحية كثة، صلى الله عليه وسلم لحية كثيفة. فلما انت دخلت كده، تخيل انك دخلت كده شفت رؤية ان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في المسجد النبوي والصحابة كلهم وراه، هتلاقوهم ايه؟ هتلاقيهم هو ده السمت. فاوعى تكره سمت يحبه الله. انت ممكن تقول والله انا بكره الملتزمين اللي في الشرقية، ممكن تعدي خلاص. يمكن انت تقصد بقى حاجه معينه مش بيعجبوك، مثلا ناس بتطول في الصلاه، ناس بتعمل اي حاجه، المهم لسبب ما، لكن اوعى تكره ليه. فلما تقعد مع حد يدنه يتريق على ده ويتريق على ده ويتريق على ده ويتريق على ده، ويبعت لك مقاطع على دول يتكلموا على دول، ودول يتكلموا على دول، ودول يتكلموا على دول. احنا يا جماعه مش عندنا حسنات كتيره عشان نغامر بيها يوم القيامه ونكون شايلين ذنوب ناس اتكلمنا فيها؟ او لا، ما عندناش، وقت خاب من حمل ايه ظلمة. فخلي بالكم اللي تخرج من عنده اقل حياء من المعصية، اكثر تبريرا للذنب، اضعف في القرار هتعتكف ولا لا، مش عارف. طب هشوف اصحابي، اصحابك دول يوم القيامة اول ناس هتفر منهم. كل اللي ما يدخلش معاك قبرك من اصحابك، يعني لو انت النهارده صاحبي ومش حاسس ان انت بتاخد مني حاجه تشرفك في قبرك، لا ابعد عنه. شفتوا حد في يوم من الايام، احنا النهارده انتوا عارفين ان هنختم بالفكره ديت، انتوا عارفين ان كل يوم في رمضان في دعاء مستجاب، في دعوه، في فرص للدعوه المستجابه. في حد من القاعدين بيجي في الفطار يدعي لاول واحد علمه شرب السجاير؟ يعني مثلا اياد علم واحد اسمه معاذ ازاي يشرب سجاره، في معاذ ده بيفطر النهارده بقى، وحس ان قلبه ايه جايب 3 4 اجزاء من العصر، فالدنيا رايقه. قال اللهم ادخل اياد الفردوس الاعلى على ما صنعه معي وانا في الايه في ثانيه اعدادي. حد بيعمل كده؟ حد بيدعي لاول واحد وداه وفرجه ووصله لمعصيه ما؟ حدش بيعمل كده. لكن ممكن يدعي لاياد اللي دلوا على درس، اللي دلوا على مسجد، اللي دلوا ذكروا ببر، ذكروا بنفقة، ذكروا كده، ولا ما يدلوش؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. الصاحب اللي مش لاقي حاجة تدعيه بسبب إن هو عملها، ابعد عنه. فكل واحد تصاحبه مش بيغذي قبرك بما يشرفك، اخلع منه. ليه؟ لأن الابن الوحيد اللي هيدخل معاك قبرك هو مين؟

عملك كله مش داخل، ده الوحيد اللي هيدخل. فاللي يساعدك في الحتة دي امسك فيه، واللي تحس ان هو بيشوش عليك بالموضوع ده سيبك منه، لان ده بيلعب في اكبر في اقبل حاجة خطيرة في حياتك، هو المستقبل ليك الخالد. تبقى في المكان ده او في المكان ده، فلينظر احدكم من يخالد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحيطنا بصحبة صالحة تدلنا عليه وتحثنا على ما يحب الله ويرضاه. اسال الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها. يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء أول.
0: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
5: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
4: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
5: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجل عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
7: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله المغني جل جلاله.

0: يقول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قد سبق ذكر اسم الله تعالى الغني في الحلقة 23 من قبل، والغني من أسماء القدرة، أما المغني فهو من أسماء التصرف. فالمولى تعالى هو الذي يغني عباده بأمور تنفعهم ويغنيهم عن أمور بأمور أخرى أجدى وأنفع. قد يأتي فعل أغنى بمعنى أعطى عطاء لا فقر بعده. قال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقد يأتي بمعنى وفر عليه شيئا أو دفعه عنه أو وقاه منه. قال تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال عليه الصلاة والسلام: من استغنى بالله أغناه الله. ومن قصيدة البردة التي نظمها الإمام البوصيري في حق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال: ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. بماذا يغني الله تعالى العبد من فضله؟ هو المغني القائل سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يغني أي يغني العبد بالمال، وهذا أقل الغنى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وغنى المال باب للفتن أكثر منه باب للطمأنينة وراحة البال. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ولو أغنى رجلا أحمق بشيء من المال لأنفقه في غير محله، ولما حقق خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقد يغني الله العبد بالذرية، ولعلها أيضا فتنة. قال عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. حتى إن من العائلة من يصبح عدوا في وقت من الأوقات إذا غلب الطمع على النفوس ولعب بها الشيطان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ويأتي غنى النفس فوق الغنى بالمال، لأن المال ينمو ويزول، لكن غنى النفس خلق وقناعة وكرامة مستقر في عقل الإنسان وقلبه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. والله تعالى يغني كذلك العقل بالعلم والمعرفة والذكاء والفطنة والذاكرة والبداهة والنباهة. منها ما هو وهبي من المولى عز وجل، ومنها ما هو كسبي يعززه العبد بالجهد والتحصيل وبالتقوى كذلك. يقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ومن الغنى الذي ينعم الله به على عبده الصالح هو الغنى بالصحبة الصالحة والأخوة الصافية التي تذكر بالله وتعين على العبادة وعلى أعمال الخير، فهم ضمانة في الدنيا وذخيرة للآخرة. وخير الأصحاب معلم صالح ومرب ناصح. ومن الغنى غنى القلب، يغنيه بالعاطفة والحلم والرأفة والرحمة. وأعلى مرتبة في غنى القلب الغنى بذكر الله، فيغني قلب العبد الذاكر بالصفاء والسكينة. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والغاية منه تحقيق الصلة الدائمة بالله تعالى. قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وأرقى الغنى على الإطلاق غنى الروح، حين يشعر الله تعالى عبده بالحب والشوق والقرب والأنس والحضور. ومن ثمرات ذلك زيادة المعرفة بالله ومعرفة المقصود الإلهي من كل أمر، بحيث يغني الله تعالى عبده بالحكمة ويلهمه حسن التصرف وحسن الأداء وأساليب إنقاذ الخلق من الضلال وطرق الدلالة على الهدى وعلى الحق وعلى الصراط المستقيم. ويغني الله تعالى عبده عن أمور عدة كذلك، يغنيه عن مسألة الناس، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويغنيه عن التعلق بالناس، فهو المؤنس والجليس، قال الإمام الشبلي رحمه الله: من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. ويغنيه عن تكلف ما لا يعنيه، ويغنيه عن طلب المشورة من غير أهلها بأن يجعل له فرقانا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والفرقان هو القدرة على التمييز بين الحق وبين الباطل، كذلك بين السفاسف وبين الضرورات. بماذا استغنى الضالون عن الهدى؟ استغنى الضالون عن الهدى بجموعهم، فندر من بينهم وجود رجل رشيد، أخذتهم حمية الجاهلية، فما زادهم ذلك إلا ضلالا ووبالا. قال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. واستغنى بعضهم الآخر بماله، وما نفعته صلة قرباه الجسدية بأشرف الخلق، قال تعالى في حق أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وكذلك بعض نساء الأنبياء وأولادهم ما نفعتهم قرباهم بشيء، ومنهم ابن سيدنا نوح وأبو سيدنا إبراهيم، قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ومنهم اثنتان من زوجات الرسل، قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. واستغنى آخرون بمتع الحياة فعموا عن الهدى وعن اتباع الصالحين، قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وضل كثير من الناس حين ظنوا أن كيدهم بالمؤمنين ليس عليه عقاب ولا حساب، قال تعالى في سورة الطور: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ومنهم من اعتز بماله وسلطانه ونفوذه، سماهم الله تعالى بالمجرمين، ويقول الله تعالى عن أحدهم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ومن الناس وما أكثرهم من لم يكتف بالكفر بل زاده الكفر ضلالا، فجعل ينكر بعض حقائق القرآن من جهة، واختلق عقيدة وعززها بعلوم زائفة واتبعها ونشرها بين الناس وظن أنها تنجيه، فما أغنت عنه شيئا، قال تعالى في سورة النجم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. مما يؤكد في الخلاصة أن الزيغ متعدد الأوجه وأن الحق واحد واضح منطقي مفهوم ومعقول. حظ العبد من اسم المغني. العبد المغني هو العبد الذي يبدأ أولا بنفسه فيغنيها بالعلم ويزودها بالتقوى ويغنيها بالحلال عن الحرام وبالطاعة عن المعصية ويغنيها بالقناعة بفضل الله ولا يذل نفسه لغير الله كما يغنيها بفضل الله عمن سواه. والعبد المغني هو الذي يكتفي بالذل بين يدي رازقه جل وعلا ولا يذل نفسه لغير الله وتلك هي عزة النفس. قال صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب فيحمله على ظهره فيأكل أو يتصدق خير له من أن يأتي رجلا أغناه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أعوزنا عوزا شديدا فأمرني أهلي أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله شيئا فأقبلت فكان أول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن سألنا لم ندخر عنه شيئا إن وجدنا. فقلت في نفسي لا أستغنين فيغنيني الله ولا أتعففن فيعفني الله فلم أسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ما كان غنى المال يوما مقياسا في الإسلام لتولي المناصب الزمنية أو الدينية كما هو اليوم ويا للأسف. وما أغنى الحسب والنسب شيئا عن المجرم أو المحتال أو الكذاب. وحين قبض الحجاج الثقفي على 3 شبان من العامة واستجوبهم رأى فيهم سمتا أعجبه ووجد لديهم بلاغة أبهرته فأنشد قائلا كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. وقد ورد إن المؤمن عزيز ذليل غني فقير عفيف سؤول. عزيز في الناس ذليل في الله عز وجل غني عن الناس فقير إلى الله عز وجل عفيف عن الناس سؤول لله عز وجل. قال الله تعالى في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أن يغنيه الله تعالى وأن يملأ قلبه غنى. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا. وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس. ومن خاف الله أخاف منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. وفي شعب الإيمان عن أبي إسحاق قال من أغناه الله عز وجل عن أبواب الأمراء وأبواب الأطباء فهو سعيد. ولا يمنع التعفف من أن يترك المسلم لأولاده شيئا من المال بعده فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومن أعطي أو أهدي من غير أن يسأل كان ما أخذه حلالا صافيا. أغنانا ربنا عن التكلف باتباع حضارات زائفة خطرة ومرعبة. نعيش اليوم أياما صعبة ينبت من بيننا مسلمون بالإسم معتقدهم زائغ ومخالف يبطلون غير ما يعلنون، كيف يكونون مسلمين وعلمانيين في آن معا، ويرخصون للمثليين، ويبيحون الزنا والمساكنة والأمة العزباء والتبني؟ كيف تقبل عقولهم منع الفتاة من الزواج قبل 18 ويقبلون بأن تزني اعتبارا من سن 13؟ كيف يعطون الطفل الحق بتغيير جنسه وهو ما زال لا يعقل معنى ذلك ولا يعي خطورته على مستقبله وعلى حالته النفسية؟ إنه التمدن بنظرهم، ليتهم يلتفتون إلى الغرب ليعلموا مغبة ما ينادون به، وليحصوا أعداد الذين ينتحرون منهم يوميا. ستفاجئهم أعداد أولاد الشوارع والمشردين والمدمنين والمرضى النفسانيين. ذكر المولى أمثالهم ووعدهم بالعذاب الأليم إذا لم يقلعوا عن عدائهم لأبناء جلدتهم من المسلمين، وإذا لم يسارعوا إلى التوبة. قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نعم، قد سبقنا الغرب باختراعاته وابتكاراته وأبحاثه العلمية، لكنه لم يستطع أن يؤمن الحياة الكريمة إلا للنخبة من أبنائه، أما القيم فقد ضاعت. وها هم بعض علماء الاجتماع عندهم يقرون بأن مجتمعاتهم قد فقدت معنى الشرف، ويعترفون بأن المجتمعات المسلمة هي الوحيدة التي لا تزال تحافظ على القيم الإنسانية الحقة. وها هم يتخلون عن المسنين من أهليهم ويرسلونهم إلى دور العجزة، ويتخطفون أولاد المهاجرين الفقراء ويتمتعون بهم جنسيا، أو يتاجرون بأعضائهم البشرية بلا شفقة ولا رحمة. فلا الطفولة عندهم بمأمن ولا الشيخوخة عندهم بخير. وليعلم أن الحضارة لا تصمد بلا قيم، والآتي أعظم. والله تعالى يخاطب كل مسلم عاقل فيقول له كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ختاما، ليس السعي إلى المال مهما بقدر اتباع رضوان الله تعالى. قد أغنانا المغني جل جلاله بكثير من النعم، علمنا بعضها ولم نفقه أكثرها، ولم يطلب منا بالمقابل إلا أن نعترف له بفضله ونشكره، وشكره بعبادته وطاعته وتجنب معصيته. فلا ينبغي لمؤمن واثق الإيمان أن يحل عرى الدين تساهلا وخوفا من الفقر. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. القليل يكفي والكثير قد يطغي. يقول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي ذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه الله، ومن اقتصد أغناه الله، ومن بذر أفقره الله. شتان بين من يقال لهم يوم القيامة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. يفرون من الحر إلى ظل أشد حرة، وبين أهل الجنة ممن يقال لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وزودنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأكرمنا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-24 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

0: بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
2: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدون ستريت لكيمبا.
5: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

النحل عجيبة العجائب وغريبة الغرائب ودليل شاهد بقدرة الله الواهب. أوحى الله إليها فانقادت، وأمرها فاستجابت، وهداها سبيلها فاستقامت. تبني بيوتها في الجبال عجبا، وتحيل رحيق الأزهار شهدا، آية من آيات المولى تخرج لنا الشهد المصفى. ولقد أنزل الله في شأن النحل سورة عظيمة، هي سورة النحل أو سورة النعم. ولا ريب أن النحل والعسل من أجل وأسمى نعم الله على عباده، بل النحلة نفسها بخلقها العجيب وسرها الأعجب تدعو للإيمان وتذكر بالرحمن، فسعيها عطاء وعسلها شفاء وتأملها ذكرى للعقلاء.

في حياة النحل أسرار عجيبة اكتشف الإنسان في العصر الحديث بعضا منها، وما زال هناك الكثير من تلك الأسرار التي أودعها الله في ذلك الكائن الحي الذي أوحى إليه. ويكفي أن نتخيل لو هبط أحد من عالم آخر إلى الأرض وسأل عن أكمل ما أبدعه الخالق سبحانه، لما وسعنا إلا أن نعرض عليه قرص الشمع الذي يبنيه النحل، نتعلم منها النظام والجد والسعي وإنجاز المهام وإخراج الطيب ونفع الأنام.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 7 أيار مايو لعام 2026. بيروت. نفذت إسرائيل مساء أمس محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت قائد قوة الرضوان التابع لحزب الله اللبناني بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين أكدوا اغتيال قائد قوة الرضوان مالك بلوط، وإنهم أبلغوا الأمريكيين بذلك، بينما لم يصدر على الفور أي تعليق من حزب الله. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن قواتنا نجحت في تصفية مالك بلوط قائد قوة الرضوان وعدد من المسلحين الآخرين معه. ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وفي تفاصيل العملية، قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن بارجة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على شقة في مبنى بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم نفذ بواسطة مقاتلات حربية، وبأن نائب بلوط لم يكن بموقع الغارة ولم يقتل. ولفتت القناة 13 إلى أن إسرائيل تستعد لإمكانية تصعيد في الشمال بعد هذا الاستهداف، بينما صرح مصدر إسرائيلي بأنهم سيعملون في أي مكان إذا توفرت فرص أخرى لتنفيذ اغتيالات. وقال نتنياهو إنه وعد بتوفير الأمن لسكان الشمال، وهذه هي الطريقة، مضيفا أن ذراع إسرائيل الطويلة ستطال كل عدو وقاتل حسب وصفه. وفي السياق، ذكرت الأنباء الواردة من لبنان أن في الاستهداف الإسرائيلي 3 رسائل متداخلة، الأولى تتعلق بطبيعة الشخص المستهدف وأهميته العسكرية، والثانية بتحول وحدة الرضوان إلى العمل اللامركزي،

0: ثالثة بارتباط العملية بالمسارات التفاوضية اللبنانية والإيرانية الأمريكية. وأوضح محللون أن مالك بلوط ليس من القادة التاريخيين أو البارزين في حزب الله على المستوى العسكري، بل تدرج وظيفيا خلال الأشهر الماضية ليتبوأ منصبه الحالي. الدوحة. كشف رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة خليل الحي أن نجله عزام أصيب بجروح بالغة في قصف إسرائيلي على حي الدرج مساء أمس، مؤكدا أن الحادثة تأتي ضمن عدوان متواصل على القطاع. وفي تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية في قطر، استهل الحي حديثه بتقديم التعازي في استشهاد حمزة الشرباصي الذي قضى في الغارة ذاتها، مشيرا إلى أن نجله عزام أصيب إلى جانب آخرين بجروح وصفها بالبالغة وسط مخاوف حقيقية على حياتهم. ورغم عدم تأكيده بشكل قاطع ما إذا كان نجله هو الهدف المباشر للعملية، إلا أنه شدد على أن كل الشعب الفلسطيني مستهدف، معتبرا أن إسرائيل إذا نجحت عملياتها تسارع إلى تبنيها، وإذا فشلت تسعى لتبريرها بروايات مختلفة. وقال الحي إن الرسالة السياسية من وراء هذا الاستهداف تتمثل في محاولة الضغط على المفاوض الفلسطيني وإرغامه على الاستسلام، أو إيصال رسالة مفادها أن القيادات وأبنائهم ليسوا بمنأى عن الاستهداف، مضيفا أن الاغتيالات باتت تقع بشكل يومي في إطار سياسة ترهيب ممنهجة. وأكد الحي أن هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم ولن يستسلموا مهما بلغت التضحيات. القاهرة. كشف مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى عن عقد اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي المجلس القيادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس والوسطاء المصريين والقطريين بهدف تقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته إن الاجتماع يسعى لتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات التي تعيق التوصل إلى توافق حول كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار الهش الذي تنتهكه إسرائيل بهجماتها المستمرة. وقال المسؤول المصري إن المفاوضات تمر بمرحلة شديدة الصعوبة في ظل إصرار إسرائيل على إفشالها ورفض كافة المبادرات التي تقدم بها الوسطاء من أجل حلحلة الأزمة خلال جولة مفاوضات أخيرة بالقاهرة. وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على بنود رئيسية تهدف إلى الانتقال من التهدئة الهشة إلى ترتيبات أمنية وسياسية دائمة. وتشمل هذه المرحلة انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وخطة للتعامل مع سلاح حركة حماس وتدمير ما تبقى من أنفاق في قطاع غزة. ويأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل تسريبات من وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن المحادثات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد انهارت، وذلك وسط تلويح إسرائيلي بإمكانية استئناف الحرب على غزة. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا، لكنه لم يستبعد استئناف الضربات، ويأتي ذلك بينما اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباب واشنطن بالسعي لدفع طهران إلى الاستسلام. وقال ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق. وقال ترامب في تصريح لشبكة بي بي اس الأمريكية وفقا لنص مقابلة عبر الهاتف إن الاتفاق أصبح قريبا للغاية وإن هناك فرصة جيدة للانتهاء، وإذا لم تنتهي فعلينا العودة إلى قصفهم بشدة. وفي المقابلة أكد ترامب أيضا على عدة نقاط في اتفاق محتمل سبق أن نشرته صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة سي أن أن وموقع أكسيوس الإخباري. ووفقا لهذه التقارير ينص الاتفاق على أن تقوم إيران بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، ولكن عندما سئل عما إذا كان من الممكن جلب هذه المادة إلى الولايات المتحدة أجاب ترامب لا، هذا ليس جزءا من الاتفاق. وأكد ترامب أنه سيطلب من إيران كجزء من الاتفاق التعهد بعدم تشغيل أي منشآت نووية تحت الأرض. وذكر الصحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول إيراني أنه من المفترض أن يكون هناك وقف طويل الأمد لتخصيب اليورانيوم الإيراني، وبموجب الاقتراح قد يسمح لإيران في وقت لاحق بتخصيب اليورانيوم مرة أخرى إلى درجة نقاء 3.67%، ووفقا لترامب فإن هذا ليس جزءا من الاتفاق. وكان ترامب كتب في منشور على منصته تروث سوشيال إذا افترضنا أن إيران توافق على ما اتفق عليه، وهذا افتراض كبير، فستكون عملية الغضب الملحم الأسطورية بالفعل قد بلغت نهايتها. لكنه حذر من أنه إذا لم يوافقوا فسيبدأ القصف وسيكون للأسف على مستوى أعلى بكثير وأكثر حدة مما كان عليه سابقا. كما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أن واشنطن تعتقد أن التوصل إلى اتفاق بات قريبا. باريس. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مجموعة حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول تتجه جنوب قناة السويس نحو البحر الأحمر استعدادا لمهمة فرنسية بريطانية محتملة في مضيق هرمز، ويضع هذا التحرك أقوى سفينة حربية أوروبية بالقرب من المضيق الذي أصبح إغلاقه الفعلي رمزا للحرب مع إيران بعدما أدى إلى تعطيل مئات السفن والتسبب في أكبر اضطراب بإمدادات النفط عالميا وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ويختلف هذا الجهد الدفاعي عن مهمة مشروع الحرية الأمريكية التي تم إطلاقها الاثنين الماضي وأوقفها الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء. وتأتي إعادة تموضع حاملة الطائرات شارل دي غول التي تعمل بالطاقة النووية وسفن مرافقتها ضمن مهمة مقترحة تقودها فرنسا وبريطانيا لاستعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز فور توافر الظروف المناسبة. وقال ماكرون عبر منصة إكس قد يساعد ذلك في استعادة ثقة مالكي السفن وشركات التأمين، وهو أمر منفصل تماما عن أطراف الحرب. وأضاف ماكرون الذي تحدث مع الرئيس الإيراني أنه يعتزم أيضا طرح هذه المسألة مع ترامب. وقال ماكرون إن عودة الهدوء إلى مضيق هرمز ستساعد في دفع المفاوضات بشأن القضايا النووية والصواريخ البالستية والوضع الإقليمي، وسيؤدي الأوروبيون دورهم في هذا الشأن. دمشق. توغلت قوة إسرائيلية مساء أمس في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن 8 سيارات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت باتجاه جسر وادي الرقاد وانتشرت في المكان. وكانت قوة إسرائيلية توغلت الخميس الماضي في بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي قبل أن تنسحب لاحقا بحسب المصدر نفسه. وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي. بغداد. ربطت واشنطن دعمها لبغداد بمباشرة إجراءات ملموسة من شأنها إقصاء الجماعات المسلحة الموالية لإيران عن مؤسسات الدولة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي وصفته بالرفيع قوله إنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي توضيح الخط الفاصل غير الواضح بين الدولة العراقية والجماعات الموالية لإيران. وشدد المسؤول على أن استئناف الدعم الكامل يتطلب أولا طرد الميليشيات من جميع مؤسسات الدولة وقطع دعمها من الميزانية ومنع صرف رواتب مقاتليها، وهذه هي الإجراءات الملموسة التي ستؤكد وجود عقلية جديدة. واتصل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث أمس الأربعاء بالزيدي لبحث التنسيق الأمني بالتزامن مع رصد واشنطن مكافأة جديدة مقدارها 10 ملايين دولار لمن يلدي بمعلومات عن قائد فصيل النجباء أكرم الكعبي. جدة. أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإيرانية من ادعاءات باطلة ومرفوضة تجاه دولة الإمارات. وأكد البديوي في بيان أن هذه الادعاءات المضللة تأتي امتدادا للنهج التصعيدي والاستفزازي الذي تنتهجه إيران تجاه دول المنطقة، مشيرا إلى أن طهران لم تكتف باعتداءاتها الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات، بل واصلت محاولاتها السافرة لتشويه الحقائق في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية. وشدد الأمين العام على أن ما ورد في البيان الإيراني يعكس إصرارا واضحا على تأجيج التوترات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤكد نهج طهران العدائي الذي يهدد أمن المنطقة وسلام شعوبها. وجدد البديوي التأكيد على وقوف دول الخليج صفا واحدا مع الإمارات ودعمها كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكدا أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون كافة. قطاع غزة. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة بينهم نجل القيادي في حركة حماس خليل الحي في غارات إسرائيلية على مواقع عدة في غزة وفق ما أفاد الدفاع المدني ومستشفيات القطاع. وفي أحدث الغارات أعلن المستشفى المعمداني في مدينة غزة وصول شهيد وعشر إصابات بينهم حالة خطيرة إثر غارة إسرائيلية على مفترق موقف جباليا بشارع الوحدة في حي الدرج بمدينة غزة. وأكدت مصادر طبية وأمنية إصابة عزام الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية والذي يرأس وفد الحركة المفاوض. وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة باستشهاد 6 مواطنين منذ صباح الأربعاء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي وقت سابق أعلن المستشفى المعمداني وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. تل أبيب. أقرت إسرائيل أمس بإساءة جندي في جيشها لتمثال السيدة مريم العذراء بجنوب لبنان، وقالت إنها حددت هويته وستستدعيه للاستجواب. جاء ذلك في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب ساعات من حديث هيئة البث العبرية عن فحص الجيش توثيقا لاعتداء أحد جنوده ضد مسيحيي جنوب لبنان، حيث يظهر في صورة وهو يضع سيجارة في فم تمثال للسيدة العذراء. وبحسب شهود ومصادر محلية وقعت الحادثة في بلدة دبل جنوبي لبنان للمرة الثانية في أقل من شهر، حيث شهدت نفس البلدة واقعة تحطيم جندي إسرائيلي تمثالا للمسيح في 19 من إبريل نيسان الماضي. والجيش قال إنه حدد هوية الجندي موضحا أنه سيتم استدعائه للاستجواب واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. ودب البلدة ذات أغلبية مسيحية مارونية تقع ضمن قضاء بنت جبيل وقريبة جدا من الحدود الإسرائيلية، وعدد سكانها حوالي 1700 نسمة، وهم من القلائل الذين فضلوا البقاء في بيوتهم رغم تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية. طهران. تحسن سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية في السوق الحرة مع تراجع الطلب على العملة الصعبة بعد تقارير عن اقتراب إيران والولايات المتحدة من تفاهم أولي لإنهاء الحرب. وحسب مواقع محلية إيرانية، هبط سعر الدولار في السوق الحرة من 182,350 تومانا إلى 175,210 تومانات، بما يعادل نحو 1,752,000 ريال للدولار، في ظل تعاملات اتجهت نزولا مقارنة باليوم السابق. وتستخدم السوق الإيرانية التومان في التسعير اليومي، بينما العملة الرسمية هي الريال، ويساوي التومان الواحد 10 ريالات. وأظهرت بيانات موقع الآن الإيراني لرصد أسعار العملات في وقت كتابة هذا التقرير أن سعر شراء الدولار بلغ 176,400 تومان، وسعر البيع عند 178,200 تومان، كما سجل سعر بيع اليورو 209,400 تومان، فيما بلغ الدرهم الإماراتي 84,500 تومان. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 7 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن حزمة بقيمة 10 مليارات دولار تهدف إلى تعزيز أمن الوقود والأسمدة في أستراليا، في ظل تداعيات أزمة الوقود العالمية وارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط. وقال ألبانيزي أمس الأربعاء إن الحكومة ستخصص 3.2 مليار دولار لإنشاء احتياط وقود مملوك للدولة، يضم 1 مليار لتر من وقود الديزل ووقود الطائرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز ما وصفه بالسيادة الطاقية لأستراليا. وتتضمن الخطة أيضا زيادة الحد الأدنى الإلزامي لمخزون الوقود الذي تحتفظ به الشركات الموردة بنحو 10 أيام إضافية، ما يعني أن أستراليا ستحتفظ بما لا يقل عن 50 يوما من جميع أنواع الوقود. كما ستخصص الحكومة 7,500,000,000 دولار لإنشاء منشأة لأمن الوقود والأسمدة تهدف إلى دعم الإمدادات والتخزين عبر القروض والاستثمارات والضمانات ودعم الأسعار. وأعلنت الحكومة كذلك عن تخصيص 10 ملايين دولار لإجراء دراسات جدوى لتوسيع قدرات تكرير الوقود وتطويرها. وقال ألبانيزي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الوطني إن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الأستراليين ثقة أكبر في حماية السيادة الطاقية، ليس فقط خلال الأزمة الحالية بل مستقبلا أيضا. من جهته انتقد زعيم المعارضة أنجوس تايلر الخطة واصفا إياها بأنها قليلة جدا ومتأخرة جدا، معتبرا أن البلاد بحاجة إلى زيادة أكبر في مخزون الوقود. وقال تايلر إن الائتلاف المعارض يريد رفع الحد الأدنى الإلزامي للمخزون إلى 60 يوما، ما سيرفع إجمالي الاحتياط إلى 90 يوما. بدوره قال وزير الطاقة كريس بوين إن أستراليا كانت من بين الدول القليلة الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية التي لا تمتلك احتياطيا حكوميا للوقود، وأضاف إن الاحتياط الجديد سيساعد في معالجة النقص الإقليمي وقيود الإمداد للقطاعات الأساسية في حال حدوث أزمة جديدة. ويأتي الإعلان في وقت سلطت فيه الحرب في الشرق الأوسط الضوء على اعتماد أستراليا الكبيرة على واردات الوقود، خصوصا مع تعطل حركة نحو 5 إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة رغم إجراءات حكومية سابقة شملت خفض ضريبة الوقود لتخفيف الضغط على المستهلكين، وهي إجراءات من المقرر أن تنتهي في يونيو حزيران المقبل دون تأكيد رسمي بتمديدها. وبحسب أحدث الأرقام الحكومية فإن أستراليا تمتلك حاليا مخزونا يكفي لمدة 43 يوما من البنزين و33 يوما من الديزل و28 يوما من وقود الطائرات في حال استمر الاستهلاك بالمعدلات الحالية ومن دون وصول إمدادات جديدة. وكانت الحكومة قد أنشأت في مارس آذار الماضي فريق عمل خاص بالوقود لضمان استقرار الإمدادات بعد موجة شراء واسعة شهدتها البلاد مع بداية الحرب. كامبرا. تعتزم أجهزة الاستخبارات والشرطة الفيدرالية في أستراليا توسيع نطاق مراقبة المحتوى المتطرف عبر الإنترنت ليشمل منصات الألعاب الإلكترونية ومجموعات الدردشة، وسط تحذيرات من تزايد استهداف الشباب والمراهقين من قبل جماعات متطرفة في الفضاء الرقمي. وأعلنت الحكومة الفيدرالية إن الموازنة المقبلة ستتضمن تمويلا لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب الإلكتروني بإدارة مشتركة بين جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي أيزيو والشرطة الفيدرالية الأسترالية، وستبلغ تكلفة البرنامج نحو 74 مليون دولار أسترالي على أن يضم محققين ومحللين متخصصين في مكافحة الإرهاب لمراقبة ما تصفه السلطات بالمساحات الإلكترونية عالية الخطورة، وفق بيان لوزير الشؤون الداخلية توني بيرك. وقال بيرك إن أستراليا تمتلك بالفعل مراكز متخصصة بحماية الأطفال ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مضيفا إن إنشاء مركز مخصص لمواجهة التطرف العنيف والإرهاب عبر الإنترنت يعد خطوة منطقية في ظل التهديدات المتسارعة. وأضاف إن القدرات التي كانت تستخدم سابقا لمراقبة المتطرفين في غرف الاجتماعات أصبحت اليوم تمتد إلى غرف الدردشة الإلكترونية، وتأتي هذه الخطوة في وقت تبدي فيه الأجهزة الأمنية قلقا متزايدا من تعرض فئات شابة لعمليات التطرف عبر الإنترنت، خصوصا من خلال منصات تبدو اعتيادية مثل الألعاب الإلكترونية ومجموعات المحادثة. وبحسب الحكومة وجهت اتهامات إلى 27 شخصا منذ دخول القوانين الخاصة بمكافحة نشر المواد المتطرفة عبر الإنترنت حيز التنفيذ عام 2024، وكان من بينهم 15 شخصا يبلغون 17 عاما أو أقل. ويشكل التمويل جزءا من حزمة أوسع بقيمة 80 مليون دولار أسترالي على مدى عامين تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف وتطرف الشباب. ويأتي الإعلان بعد الهجوم الذي وصفته السلطات بأنه الأسوأ في تاريخ أستراليا الحديث، والذي استهدف يهودا كانوا يحتفلون بعيد حانوكا في شاطئ بونداي بتاريخ 14 من ديسمبر كانون الأول 2025. وكان التقرير المرحلي للجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي والتي شكلت عقب الهجوم قد أوصى بمراجعة شبكات مكافحة الإرهاب في أستراليا بما يشمل هيكلية القيادة وتكامل الفرق وآلية الوصول إلى الأنظمة وتبادل المعلومات. كامبرا. حذر خبراء صحة في أستراليا من أن كثيرا من الأستراليين لا يزالون يستهينون بمخاطر الإنفلونزا رغم تسجيل موسم 2025 أعلى عدد وفيات بالمرض هذا القرن. وسجلت نحو 500,000 إصابة بالإنفلونزا في نظام مراقبة الأمراض المعدية الوطني خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات عام 1991، فيما توفي أكثر من 1700 شخص نتيجة هذا المرض. وخلال إحاطة وطنية عبر الإنترنت، قال خبراء إن موسم الإنفلونزا هذا العام لا يزال غير قابل للتوقع، لكنهم شددوا على أن اللقاحات تبقى الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من المضاعفات الخطيرة. وقالت الدكتورة ماشا سومي، نائبة مدير المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض بالإنابة، إن نحو 29,300 إصابة بالإنفلونزا سجلت حتى الآن في عام 2026، أي ما يعادل تقريبا نصف عدد الإصابات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وأضافت إن نشاط الإنفلونزا لا يزال منخفضا ومستقرا نسبيا حاليا، مشيرة إلى أن معظم الإصابات تتركز بين الأطفال دون سن 9 والبالغين فوق 75 عاما، إلا أن أعداد الإصابات مرشحة للارتفاع مع دخول فصل الشتاء. وفي أغسطس آب عام 2025 تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن الإنفلونزا لأول مرة منذ عام 2020 عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد 19، لتصبح الإنفلونزا هي السبب الرئيسي للوفاة بين أمراض الجهاز التنفسي الحادة. وأوضحت سومي قائلة إن ارتفاع عدد الوفيات في العام الماضي ارتبط بزيادة عدد الإصابات وليس بظهور سلالة أكثر خطورة، كما سجل أكثر من 31,000 إصابة بكوفيد 19 حتى الآن هذا العام، أي ما يعادل أيضا نحو نصف العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2025. من جهتها حذرت البروفيسورة كريستين ماكارتني، مديرة المركز الوطني الأسترالي لأبحاث ومراقبة التطعيم، حذرت من تراجع معدلات التطعيم، معتبرة أن كثيرا من الأستراليين يقللون من خطورة الإنفلونزا. وقالت إن 60% فقط من البالغين فوق سن 65 تلقوا لقاح الإنفلونزا في العام الماضي، إلى جانب ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وخمس سنوات. وأضافت إن الإنفلونزا قد تؤدي إلى أمراض خطيرة ودخول المستشفى وحتى الوفاة، مؤكدة أن ذلك قد يحدث لأشخاص أصحاء تماما ومن مختلف الفئات العمرية. وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل كبار السن والرضع والأطفال الصغار والسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
3: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: أول دواء أول.
2: يا سلام.
4: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
1: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدون ستريت لكيمبا.
5: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
6: سيدنيز بريمير إسلاميك راديو ستيشن، The Voice of Islam 87.6 FM.

0: إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك ومنك وكرمك وإحسانك رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي حل وفي كل حين وخاصة في غزة، وارحم المسلمين في إيران، وارحم المسلمين في أفغانستان، وألف بين المسلمين حين كانوا متجادلين فيما بينهم. اللهم أهلك أعداء الدين وأعداء المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهدي بي.
1: You're listening to the English program on the Voice of Islam 87.6 FM. Thank you for tuning in and stay tuned for future episodes.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
4: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم، بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
5: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محامات بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري.

0: حقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: Human Appeal Australia تناشدكم دعماً لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد

الحياه فهل ترى

يا

ولو تقول

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان، حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرون رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول
1: دواء. يا سلام.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.

0: جنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. يا ريت يضل الناس ذهب وفضة، ذهب وفضة. النبي جاب مثال صلى الله عليه وسلم، لكن في ذهب وفي فضة، في برونز وفي تنك وفي حجر وفي شيء لا ينبغي ذكره. إنسان كنيف، تعرف شو يعني الكنيف؟ الكنيف هو المكان اللي يذهب الإنسان فيه إلى الخلاء. هيك في أصناف، يعني سبحان الله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، هيك الله قال بالقرآن. يعني يا ريت مثل الـ يعني الدابة، أخلاقه أحط من الدواب. لذلك شلون نحن بنعرف الناس؟ هلأ إذا كانت الدنيا رخاء مبسوطين ورايحين وعم ناكل ونشرب، الأيام اللي هيك خلت لما كنا بالشباب وهي وروح سيرانة وينام خميس وجمعة بروح على المصيف وهي، ما بتعرف الناس. تعرف الناس عند تنازع المصالح، هي إلي وهي إلك، لا اختلفنا بقيم الوش بحط وشه تاني مكان. يعني الله يطول بعمر آبائكم وكذا، ويه واللي مات الأب نازعوا على التركة، أخين كانوا شركة وما شركة، تجي بتدفشوا مرته، روح خود المعمل وعطيه السيارة وعطيه الأرض مدري شو، بتنازعوا بزي. أنت نفسك اللي كنت أنت أنا وياك ننزل نفتح الصبح، لك شو صار بالدنيا؟ عند تنازع المصالح ببين المعدن طلع مواصلي. هلا ما جرى من أحداث مرت على هذه البلاد بين كل واحد شو هو. هلا قليلة تلاقي ذهب، إذا لقيت ذهب فزت وربي الكعبة، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لما النبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم يعني ما صح له اللي مدري إيش وكذا، وهي لما النبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم معجبون لما أعطى فلان وفلان وفلان، صار يقولوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام عم يعطي أصحابه، هو عم يستألف النبي عليه الصلاة والسلام، عم يستألف القلوب. لما الواحد لذلك حقيقة اختبار حقيقي من الاختبارات هو المال، المال المال. لما بيدخل المال، لما ذكر سيدنا عمر رجل، ذكر قدام سيدنا عمر رجل يثني على رجل، قال له هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال له لا. قال له لم تعرفه؟ بيقول لك بدك منه 50,000 دولار 20,000 دولار، بيقول لك بكرة وبعد بكرة، تجي تقول لك يا أخي أنا بدي حقي. بيقول لك ألك معي وما معي، بعدين هيك بتزيد النبرة لأنه حقك. بيقول لك شايف القصر العدلي؟ تقول له ايه؟ الباب تبعه بفوت جمل، الله يصلحهم. ليش رفعوا الباب ما بعرف، جمل هذا هو نفسه وقت الدرهم، وبيغير رقم تليفونه ومو هون ومسافر وعلى رقم ألماني على رقم أوكراني، بدق له ما بيرد عليك. ليه؟ هذا المال معناته مو أصلي. الإنسان سأله الشيخ أمين كفتارو أنه بيصير الإنسان يأكل لحم وعليه دين؟ قال له ما بيصير. ليه؟ قبل ما تأكل لحمة روح كل بطاطا ورد للناس إيش؟ ورد للناس حقوقها. بدك تعرف الإنسان كمان هذا محك، كان يجيبه هيك بيعمل له هيك ليشوفها أنه هي أصلية ولا. ساعة الغضب هذا بتشوفه أنه متزن ولا غير. لذلك الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أنت غضبت على ولد تسناوله بحديدة؟ بارك تلك عم مقرأ أنه إنسان الحرم أولاده من الإرث، سألوا ليش؟ قال لهم والله لأنه أنا تعبت فيه هني ما تعبوا. شو هذا؟ يعني إذا طالع خلقك بتحرمونه من الإرث؟ يعني معقول الكلام هذا؟ الله خلقك هيك وخلقك بنظام أنه أنت يعني مشان يدعو لك، مشان يدعو لك نياله اللي بيخير على أولاده في حياته. لذلك أيضا بدك تعرفه المعدن هذا، أنا برأيي أهم معدن، هذا أهم معدن عند الإنسان. شوفوا ذهب ولا مو ذهب، إذا صار قويا خلي يصير قوي، إما قوي بالمنصب، هو غالب القوة بالمناصب، لما يصير أمير، لما يصير وزير، لما يصير مدير، ولما يصير ذو شأن. لك هذا كان عنا هون بيجي على الجامع، صار فوق سلام تقول له غير رقم تليفونه، تروح مثلا هي تقول له انه انا جاره كنت 30 سنة بس قلوا له لمعاليه انه هي له ببعثك لعند نكاشة ببورة جارتنا، يعني بيحط لك واحد. يا سيدنا انا بدي فوت لهي، شو المعدن هذا؟ وين؟ لكن ذكر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما ترك السيدة عائشة وترك وراح دبح الخروف شواه، مين هاي؟ مين هاي؟ من هل هذه الذي تكرمها؟ قال هذه حسانة. مين حسانة؟ مرأة عمرها 70 سنة. النبي يذبح لها ويقدم لها ويحط لها مثل ما بيقولوا تمر. قال هذه كانت تأتينا زمن خديجة. والنبي شو المنصب تبعه؟ رسول رب العالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وإن حسن العهد من الإيمان. قليل من الناس اللي شفتهم بحياتي واستلم منصب انه يبقى على ما هو. هذا اكبر اختبار. بعدين تعال لك ليش مين بقي على منصبه؟ من بقي؟ قل لي من. لذلك ابن الوردي شو قال؟ لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص اذا الشخص انعزل. لما بيطلع قرار انه يعني انه انعزل او تغيرت الامور، يعني ضل سنتين، 3 سنين، 7 سنين، 10 سنين على اكل وشرب وفتح ابواب وبعدين وين؟ وين؟ راح خلص. هي اللحظة هي بتنسيش كل نعيم ذاقه في حياته. فنحن اذا نشوفك معدنك أصلي 100%، لا نشوف هلا والله مثلا يعني الحج سعيد، والله فلان، والله الحج محمد، والله الشيخ محدين. بكرة لما إذا بتستلم منصب بنشوفك، بنشوفك أول واحد بالجامع إذا كنت أنت، إذا كنت أصلي، إذا كنت ذهب 24. وين هذا الإنسان؟ كثير بإخوانه ينزل بيسلم على الناس، بيقعد مع الناس. وين سيدنا عمر؟ وين كان؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إليه الرجل فيقول، قاعدين 30-40 واحد، أيكم محمد؟ الله، لما عم يقول أيكم محمد شو معناتها؟ يعني مو مبين، لا له عاملين له صبلجان ولا في اثنين عم يعملوا له تهواية، مثله مثل الناس قاعد. لما نكون هيك نكون نحن معدننا 100%. أيضا إذا بدك تشوف معدنه لا تشوفه شلون عم يتعامل معك، شوفه شلون بيتعامل مع الضعيف، مع اللي غسله السيارة. لا شو بيقول له؟ شوف إذا كان عم يحكي معه. في صحابي اسمه أبو مسعود غير سيدنا عبد الله بن مسعود، ماسك كرباج وعم يضرب عبد عنده، كان عن الدنيا عبيد وما عبيد. فهو من من من عزم إنه هداك بالظاهر عامل مشكلة العبد اللي عنده ونازل فيه، بس شلو كان نزله يا لطيف. ومين اللي واقف عم يحكي معه من الخلف يقول له طول بالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اعلم أبا مسعود. بقى هو يمكن الغضب ما التفت هيك، وإذ برسول الله عم يقول له اعلم أبا مسعود أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك على عبدك. أنت هلا أدران على هذا، بس الله بيقدر عليك أكثر. لما شافه ما عرف شو الاسم، قال يا رسول الله هو حر لوجه الله رجاء أن يغفر الله لي. هون لا لا يعني طلع معدنه ماشي حاله، يعني إذا مو ذهب 24 21 أو 18، 24 ما بيظلم. لا يعني على مرته ماسكه وعم يشده من شعره، عم يطفي السيجارة بوشها. لك شو انت شو انت 24؟ انت لك انت مو كوم حجار، انت كوم وخم. هكذا يفعل الانسان؟ هكذا يفعل الزوج بزوجته؟ او اذا كان مثلا عم يضرب ابنه هذا؟ لذلك عن جد يمكن من اذا جيب لكم احصاءات عما يفعله الغرب البريطانيين والأوروبيين بزوجاتهم، بدكم تستغربوا نسبة الضرب. الضربها مو الإهانة، يمكن الإهانة 90%، الضرب ضرب الأزواج لزوجاتهم في بريطانيا 70%. يعني من كل 10 زوجات 7 بيأكلوا قتل وبيروحوا على المخافر وبيجيبولهم الشرطة. وين نحن عنا؟ شوف شو مسمي زوجته، الست كذا، ام العيال، كذا الحنونة اللي هي مدري ايش، بعدين امر مطاع، مو عند الكل يعني، ولكن بشكل عام. ايضا بدك تعرف معدنه 100%، اعطيه سر، سر هيك بتكون انت ايامك دايقة فيك الليل بتحكي له السر، ما في غيره بالدنيا بيعرف السر. دغري بيكون اتصل بالبي بي سي والجزيرة ليش حكيت؟ لك انا ما حكيت، بس يعني خلاص هذا سر، هذا مو انسان خلاص. هذا انا من رأيي اذا جربت انسان جربه. هلا قالوا اذا اردت ان تصاحب انسانا فاغضبه، جربته غضب وكذا مو خرجه. يعني في اختبار. هلا بالسيارات ما في شيء اسمه تيست درايف. شو يعني تيست درايف بالانجليزي؟ يعني هو يعني اختبار للسياره، يعني تطلع هيك بتحس انه مره لما جابوا السيارات هذول الصينيه وما صينيه، مو قبل الصينيه كمان، هذول الايرانيه واللي بده يسابا وما با، وهي في اخبار طلع بيعمل هيك، قام طلع الدركس عم يحكي لي يعني سبحان الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اذا الرسل سيارات ميزان، وفي دول الى خبره، هي مثل هي، وما يستوي الاعمى والبصير. حلو الله معه، مو خرجة صاحبه. لا تضيع عمرك مع واحد كذاب، ولا مع واحد ما بيحفظ ايش السر. بدك تشوف واحد معدنه 100%، شوفه لما الله بيعطي خير لإنسان قريب منه. هلا أخين خلي يكون توم عم يقدموا بكالوريا، واحد بيجيب علامات عالية والتاني بيرسو بيطعله. وين الواحد يتمنى لأخوه الخير؟ هلا نحن إذا منشوف إنسان ناجح دغري منكسره، منسبه، منطلع له لا هذا حرامي. لك يا أخي الزلمة بجده بتعبه. هلا شوفوا اثنين، يعني أكثر شيء هي بتصير يعني بين أهل الكار، اثنين بيشتغلوا مثلا أطباء، واحد هيك سبحان الله الله العاطي، بساوي له 3-4 عمليات باليوم، عامل له فريق وكذا، ياك يا أخي هذا زلمة محتال ونصاب. اثنين بيشتغلوا بالسيارات، اثنين بيشتغلوا محامين، اثنين بيشتغلوا بالعقار. لك يا أخي إذا واحد الله عطاه قول الله يزيده. ليش؟ بيبين أنه أنت إنسان وضيع وضيع وضيع. والله برمضان والناس تعرفوا بتصلي وكذا وآلاف، وهي واحد عم يقول للتاني تشوفه والله للشيخ وكذا، قال له هذا ذكاء صناعي. شو ما حتى الخير لما هي لك، إذا كان لنفرض ذكاء صناعي، ذكاء صناعي كل البشر هي كلها والبرد بده ذكاء صناعي. لك معقول؟ لك معقول يا بني آدم؟ لما بتلاقي إنسان بخير قول الله يزيده، هذا بيدل أنه أنت إنسان راقي. لما بتكسر بمآديف الناس بنفس الكار اللي أنت فيه، حتى أيام بالأخوة، يعني الله على فكرة حتى العطاءات الإلهية، يعني صحيح عطاء رزق بس في شيء مسلوب منه. لا تفكر هلا أنت إذا بتشوف إنسان معه مصاري لك من جوا ما بتعرف مصيبته. العطاءات كلها مثل بعضها. واحد عطاء الله عز وجل المال، في عنده مشكلة بالأولاد، أولاده مو كتير مرضيين. في واحد الله عطاه الصحة لكن يعني المال مو كامل بس صحته منيحة، عمره 60-70 ما شاء الله بيقوم ويمشي. وانتو اخواننا اللي بين 60 والسبعين لا تفكر حالك شاب، هلا انت تعديت الستين لما عم تقوم وتمشي وتركب سيارتها، هي كلها بدها شكر، هي عطاءات. غيرك ماشي على عكازي، هذا عم يركب مفصل وهذا عم يركب مدري شو، والتاني ما بينام حتى ياخذ له 60-70 حبة، يعني مو لهالدرجة، بس يعني عنده 6-7، والله بعرف اخ بياخذ 21 حبة باليوم، 7 الصبح و7 الظهر و7 المساء. كل هذا بيعمل بالكلى، بيعمل مشاكل. اللي بيشرب حب كتير يشرب مي، والله يغنيكم عن الحب. وامشي. هلا طلعت من باب الجامع معك سيارة، صفها قدام بيتك ومشي لها 5 دقائق. اخوانا كبار السن، حرك حرك الدورة الدموية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختصر القول قال: تجدون الناس معادن. انا شايف اللي قاعدين هون بالفجر ان شاء الله واللي عم يسمعونا كلهم ذهب. هذه اللي بيصلي الفجر بالجامع هذا ذهب. والانسان الذهب بيكون اول شيء عياره 12، بصير 18، بيرقوا بعدين 21، بعدين بصير 24، ويجوز والله اعلم انه يلبوكم الماس. يعني هذا لولو لكان المؤمن. المؤمن غالي عند الله. سيدنا عمر مسك أستار الكعبة، قال لما أعظمك، في أعظم للكعبة، وما أعظم حرمتك، غير أن المؤمن عند الله خير منك. أغلى، أغلى من الكعبة وأغلى من الذهب وأغلى. لذلك شفت واحد إنسان مؤمن أهل الفجر، هذا لما تشوفوه هذا تمسكوا فيه، سلم عليه هيك بحرارة، هذا معدن. ومعم إن شاء الله نفكر بالناس، بتلاقي هدول لما تبيع وتشتري وتروح تنزل على الأسواق، هذا بتسلم عليه عد أصابيعك بعدين منها. هدول بدهم شغل، إن شاء الله بيصيروا، دعوا لهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اهد قومي فإنهم، يلي بيجي على الجامع بيصير ذهب. الله أكبر. يلي بيجي على الجامع، يلي قعدوا مع النبي صاروا ذهب، واللي قعدوا مع الصحابة صاروا ذهب، ومع التابعين صاروا ذهب. يعني إن شاء الله نتمنى من الله عز وجل أن نحشر معهم يوم القيامة. ربنا تقبل منا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 7 أيار مايو لعام 2026. بيروت. نفذت إسرائيل مساء أمس محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت قائد قوة الرضوان التابع لحزب الله اللبناني بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين أكدوا اغتيال قائد قوة الرضوان مالك بلوط، وإنهم أبلغوا الأمريكيين بذلك، بينما لم يصدر على الفور أي تعليق من حزب الله. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن قواتنا نجحت في تصفية مالك بلوط قائد قوة الرضوان وعدد من المسلحين الآخرين معه. ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وفي تفاصيل العملية، قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن بارجة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على شقة في مبنى بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم نفذ بواسطة مقاتلات حربية، وبأن نائب بلوط لم يكن بموقع الغارة ولم يقتل. ولفتت القناة 13 إلى أن إسرائيل تستعد لإمكانية تصعيد في الشمال بعد هذا الاستهداف، بينما صرح مصدر إسرائيلي بأنهم سيعملون في أي مكان إذا توفرت فرص أخرى لتنفيذ اغتيالات. وقال نتنياهو إنه وعد بتوفير الأمن لسكان الشمال، وهذه هي الطريقة، مضيفا أن ذراع إسرائيل الطويلة ستطال كل عدو وقاتل حسب وصفه. وفي السياق، ذكرت الأنباء الواردة من لبنان أن في الاستهداف الإسرائيلي 3 رسائل متداخلة، الأولى تتعلق بطبيعة الشخص المستهدف وأهميته العسكرية، والثانية بتحول وحدة الرضوان إلى العمل اللامركزي، والثالثة بارتباط العملية بالمسارات التفاوضية اللبنانية والإيرانية الأمريكية. وأوضح محللون أن مالك بلوط ليس من القادة التاريخيين أو البارزين في حزب الله على المستوى العسكري، بل تدرج وظيفيا خلال الأشهر الماضية ليتبوأ منصبه الحالي. الدوحة. كشف رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة خليل الحي أن نجله عزام أصيب بجروح بالغة في قصف إسرائيلي على حي الدرج مساء أمس، مؤكدا أن الحادث تأتي ضمن عدوان متواصل على القطاع. وفي تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية في قطر، استهل الحي حديثه بتقديم التعازي في استشهاد حمزة الشرباصي الذي قضى في الغارة ذاتها، مشيرا إلى أن نجله عزام أصيب إلى جانب آخرين بجروح وصفها بالبالغة وسط مخاوف حقيقية على حياتهم. ورغم عدم تأكيده بشكل قاطع ما إذا كان نجله هو الهدف المباشر للعملية، إلا أنه شدد على أن كل الشعب الفلسطيني مستهدف، معتبرا أن إسرائيل إذا نجحت عملياتها تسارع إلى تبنيها، وإذا فشلت تسعى لتبريرها بروايات مختلفة. وقال الحي إن الرسالة السياسية من وراء هذا الاستهداف تتمثل في محاولة الضغط على المفاوض الفلسطيني وإرغامه على الاستسلام، أو إيصال رسالة مفادها أن القيادات وأبنائهم ليسوا بمنأى عن الاستهداف، مضيفا أن الاغتيالات باتت تقع بشكل يومي في إطار سياسة ترهيب ممنهجة. وأكد الحي أن هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم ولن يستسلموا مهما بلغت التضحيات.
القاهرة. كشف مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى عن عقد اجتماع مرتقب في تركيا بين ممثلي المجلس القيادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس والوسطاء المصريين والقطريين بهدف تقديم مقترحات جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته إن الاجتماع يسعى لتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات التي تعيق التوصل إلى توافق حول كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار الهش الذي تنتهكه إسرائيل بهجماتها المستمرة. وقال المسؤول المصري إن المفاوضات تمر بمرحلة شديدة الصعوبة في ظل إصرار إسرائيل على إفشالها ورفض كافة المبادرات التي تقدم بها الوسطاء من أجل حلحلة الأزمة خلال جولة مفاوضات أخيرة بالقاهرة. وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على بنود رئيسية تهدف إلى الانتقال من التهدئة الهشة إلى ترتيبات أمنية وسياسية دائمة. وتشمل هذه المرحلة انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة وخطة للتعامل مع سلاح حركة حماس وتدمير ما تبقى من أنفاق في قطاع غزة. ويأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل تسريبات من وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن المحادثات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد انهارت، وذلك وسط تلويح إسرائيلي بإمكانية استئناف الحرب على غزة. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا، لكنه لم يستبعد استئناف الضربات، ويأتي ذلك بينما اتهم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباب واشنطن بالسعي لدفع طهران إلى الاستسلام. وقال ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق. وقال ترامب في تصريح لشبكة بي بي اس الأمريكية وفقا لنص مقابلة عبر الهاتف إن الاتفاق أصبح قريبا للغاية وإن هناك فرصة جيدة للانتهاء، وإذا لم تنتهي فعلينا العودة إلى قصفهم بشدة. وفي المقابلة أكد ترامب أيضا على عدة نقاط في اتفاق محتمل سبق أن نشرته صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة سي أن أن وموقع أكسيوس الإخباري. ووفقا لهذه التقارير ينص الاتفاق على أن تقوم إيران بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، ولكن عندما سئل عما إذا كان من الممكن جلب هذه المادة إلى الولايات المتحدة أجاب ترامب لا، هذا ليس جزءا من الاتفاق. وأكد ترامب أنه سيطلب من إيران كجزء من الاتفاق التعهد بعدم تشغيل أي منشآت نووية تحت الأرض. وذكر الصحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول إيراني أنه من المفترض أن يكون هناك وقف طويل الأمد لتخصيب اليورانيوم الإيراني، وبموجب الاقتراح قد يسمح لإيران في وقت لاحق بتخصيب اليورانيوم مرة أخرى إلى درجة نقاء 3.67%، ووفقا لترامب فإن هذا ليس جزءا من الاتفاق. وكان ترامب كتب في منشور على منصته تروث سوشيال إذا افترضنا أن إيران توافق على ما اتفق عليه، وهذا افتراض كبير، فستكون عملية الغضب الملحم الأسطورية بالفعل قد بلغت نهايتها، لكنه حذر من أنه إذا لم يوافقوا فسيبدأ القصف وسيكون للأسف على مستوى أعلى بكثير وأكثر حدة مما كان عليه سابقا. كما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أن واشنطن تعتقد أن التوصل إلى اتفاق بات قريبا. باريس.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مجموعة حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول تتجه جنوب قناة السويس نحو البحر الأحمر استعدادا لمهمة فرنسية بريطانية محتملة في مضيق هرمز. ويضع هذا التحرك أقوى سفينة حربية أوروبية بالقرب من المضيق الذي أصبح إغلاقه الفعلي رمزا للحرب مع إيران، بعدما أدى إلى تعطيل مئات السفن والتسبب في أكبر اضطراب بإمدادات النفط عالميا وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ويختلف هذا الجهد الدفاعي عن مهمة مشروع الحرية الأمريكية التي تم إطلاقها الاثنين الماضي وأوقفها الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء. وتأتي إعادة تموضع حاملة الطائرات شارل دي غول التي تعمل بالطاقة النووية وسفن مرافقتها ضمن مهمة مقترحة تقودها فرنسا وبريطانيا لاستعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز فور توافر الظروف المناسبة. وقال ماكرون عبر منصة إكس: قد يساعد ذلك في استعادة ثقة مالكي السفن وشركات التأمين، وهو أمر منفصل تماما عن أطراف الحرب. وأضاف ماكرون الذي تحدث مع الرئيس الإيراني أنه يعتزم أيضا طرح هذه المسألة مع ترامب. وقال ماكرون إن عودة الهدوء إلى مضيق هرمز ستساعد في دفع المفاوضات بشأن القضايا النووية والصواريخ البالستية والوضع الإقليمي، وسيؤدي الأوروبيون دورهم في هذا الشأن. دمشق. توغلت قوة إسرائيلية مساء أمس في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن 8 سيارات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت باتجاه جسر وادي الرقاد وانتشرت في المكان. وكانت قوة إسرائيلية توغلت الخميس الماضي في بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي قبل أن تنسحب لاحقا بحسب المصدر نفسه. وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي. بغداد. ربطت واشنطن دعمها لبغداد بمباشرة إجراءات ملموسة من شأنها إقصاء الجماعات المسلحة الموالية لإيران عن مؤسسات الدولة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي وصفته بالرفيع قوله إنه يتعين على رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي توضيح الخط الفاصل غير الواضح بين الدولة العراقية والجماعات الموالية لإيران. وشدد المسؤول على أن استئناف الدعم الكامل يتطلب أولا طرد الميليشيات من جميع مؤسسات الدولة وقطع دعمها من الميزانية ومنع صرف رواتب مقاتليها. وهذه هي الإجراءات الملموسة التي ستؤكد وجود عقلية جديدة. واتصل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث أمس الأربعاء بالزيدي لبحث التنسيق الأمني بالتزامن مع رصد واشنطن مكافأة جديدة مقدارها 10 ملايين دولار لمن يلدي بمعلومات عن قائد فصيل النجباء أكرم الكعبي. جدة. أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإيرانية من ادعاءات باطلة ومرفوضة تجاه دولة الإمارات. وأكد البديوي في بيان أن هذه الادعاءات المضللة تأتي امتدادا للنهج التصعيدي والاستفزازي الذي تنتهجه إيران تجاه دول المنطقة، مشيرا إلى أن طهران لم تكتف باعتداءاتها الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات، بل واصلت محاولاتها السافرة لتشويه الحقائق في انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية. وشدد الأمين العام على أن ما ورد في البيان الإيراني يعكس إصرارا واضحا على تأجيج التوترات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤكد نهج طهران العدائي الذي يهدد أمن المنطقة وسلام شعوبها.
وجدد البديوي التأكيد على وقوف دول الخليج صفا واحدا مع الإمارات ودعمها كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكدا أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون كافة. قطاع غزة: استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة، بينهم نجد القيادي في حركة حماس خليل الحي، في غارات إسرائيلية على مواقع عدة في غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومستشفيات القطاع. وفي أحدث الغارات أعلن المستشفى المعمداني في مدينة غزة وصول شهيد وعشر إصابات بينهم حالة خطيرة إثر غارة إسرائيلية على مفترق موقف جباليا بشارع الوحدة في حي الدرج بمدينة غزة. وأكدت مصادر طبية وأمنية إصابة عزام الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية والذي يرأس وفد الحركة المفاوض. وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة باستشهاد 6 مواطنين منذ صباح الأربعاء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي وقت سابق أعلن المستشفى المعمداني وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. تل أبيب: أقرت إسرائيل أمس بإساءة جندي في جيشها لتمثال السيدة مريم العذراء بجنوب لبنان، وقالت إنها حددت هويته وستستدعيه للاستجواب. جاء ذلك في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب ساعات من حديث هيئة البث العبرية عن فحص الجيش توثيقا لاعتداء أحد جنوده ضد مسيحيي جنوب لبنان، حيث يظهر في صورة وهو يضع سيجارة في فم تمثال للسيدة العذراء. وبحسب شهود ومصادر محلية وقعت الحادثة في بلدة دبل جنوبي لبنان للمرة الثانية في أقل من شهر، حيث شهدت نفس البلدة واقعة تحطيم جندي إسرائيلي تمثالا للمسيح في 19 من إبريل نيسان الماضي. والجيش قال إنه حدد هوية الجندي موضحا أنه سيتم استدعائه للاستجواب واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. ودبل بلدة ذات أغلبية مسيحية مارونية تقع ضمن قضاء بنت جبيل وقريبة جدا من الحدود الإسرائيلية، وعدد سكانها حوالي 1700 نسمة، وهم من القلائل الذين فضلوا البقاء في بيوتهم رغم تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية. طهران: تحسن سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأجنبية في السوق الحرة مع تراجع الطلب على العملة الصعبة بعد تقارير عن اقتراب إيران والولايات المتحدة من تفاهم أولي لإنهاء الحرب. وحسب مواقع محلية إيرانية هبط سعر

0: ويساوي التومان الواحد 10 ريالات. وأظهرت بيانات موقع الآن الإيراني لرصد أسعار العملات في وقت كتابة هذا التقرير أن سعر شراء الدولار بلغ 176,400 تومان، وسعر البيع عند 178,200 تومان، كما سجل سعر بيع اليورو 209,400 تومان، فيما بلغ الدرهم الإماراتي 84,500 تومان. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 7 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن حزمة بقيمة 10 مليارات دولار تهدف إلى تعزيز أمن الوقود والأسمدة في أستراليا في ظل تداعيات أزمة الوقود العالمية وارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط. وقال ألبانيزي أمس الأربعاء إن الحكومة ستخصص 3.2 مليار دولار لإنشاء احتياط وقود مملوك للدولة يضم 1 مليار لتر من وقود الديزل ووقود الطائرات في خطوة تهدف إلى تعزيز ما وصفه بالسيادة الطاقية لأستراليا. وتتضمن الخطة أيضا زيادة الحد الأدنى الإلزامي لمخزون الوقود الذي تحتفظ به الشركات الموردة بنحو 10 أيام إضافية، ما يعني أن أستراليا ستحتفظ بما لا يقل عن 50 يوما من جميع أنواع الوقود. كما ستخصص الحكومة 7 مليارات و500 مليون دولار لإنشاء منشأة لأمن الوقود والأسمدة تهدف إلى دعم الإمدادات والتخزين عبر القروض والاستثمارات والضمانات ودعم الأسعار. وأعلنت الحكومة كذلك عن تخصيص 10 ملايين دولار لإجراء دراسات جدوى لتوسيع قدرات تكرير الوقود وتطويرها. وقال ألبانيزي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الوطني إن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الأستراليين ثقة أكبر في حماية السيادة الطاقية ليس فقط خلال الأزمة الحالية بل مستقبلا أيضا. من جهته انتقد زعيم المعارضة أنجوس تايلر الخطة واصفا إياها بأنها قليلة جدا ومتأخرة جدا، معتبرا أن البلاد بحاجة إلى زيادة أكبر في مخزون الوقود. وقال تايلر إن الائتلاف المعارض يريد رفع الحد الأدنى الإلزامي للمخزون إلى 60 يوما، ما سيرفع إجمالي الاحتياط إلى 90 يوما. بدوره قال وزير الطاقة كريس بوين إن أستراليا كانت من بين الدول القليلة الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية التي لا تمتلك احتياطيا حكوميا للوقود. وأضاف إن الاحتياط الجديد سيساعد في معالجة النقص الإقليمي وقيود الإمداد للقطاعات الأساسية في حال حدوث أزمة جديدة. ويأتي الإعلان في وقت سلطت فيه الحرب في الشرق الأوسط الضوء على اعتماد أستراليا الكبير على واردات الوقود، خصوصا مع تعطل حركة نحو 5 إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة رغم إجراءات حكومية سابقة شملت خفض ضريبة الوقود لتخفيف الضغط على المستهلكين، وهي إجراءات من المقرر أن تنتهي في يونيو حزيران المقبل دون تأكيد رسمي بتمديدها. وبحسب أحدث الأرقام الحكومية فإن أستراليا تمتلك حاليا مخزونا يكفي لمدة 43 يوما من البنزين و33 يوما من الديزل و28 يوما من وقود الطائرات في حال استمر الاستهلاك بالمعدلات الحالية ومن دون وصول إمدادات جديدة. وكانت الحكومة قد أنشأت في مارس آذار الماضي فريق عمل خاص بالوقود لضمان استقرار الإمدادات بعد موجة شراء واسعة شهدتها البلاد مع بداية الحرب. كامبرا.

تعتزم أجهزة الاستخبارات والشرطة الفيدرالية في أستراليا توسيع نطاق مراقبة المحتوى المتطرف عبر الإنترنت ليشمل منصات الألعاب الإلكترونية ومجموعات الدردشة، وسط تحذيرات من تزايد استهداف الشباب والمراهقين من قبل جماعات متطرفة في الفضاء الرقمي. وأعلنت الحكومة الفيدرالية إن الموازنة المقبلة ستتضمن تمويلا لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب الإلكتروني بإدارة مشتركة بين جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي أيزيو والشرطة الفيدرالية الأسترالية، وستبلغ تكلفة البرنامج نحو 74 مليون دولار أسترالي، على أن يضم محققين ومحللين متخصصين في مكافحة الإرهاب لمراقبة ما تصفه السلطات بالمساحات الإلكترونية عالية الخطورة، وفق بيان لوزير الشؤون الداخلية توني بيرك. وقال بيرك إن أستراليا تمتلك بالفعل مراكز متخصصة بحماية الأطفال ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مضيفا إن إنشاء مركز مخصص لمواجهة التطرف العنيف والإرهاب عبر الإنترنت يعد خطوة منطقية في ظل التهديدات المتسارعة. وأضاف إن القدرات التي كانت تستخدم سابقا لمراقبة المتطرفين في غرف الاجتماعات أصبحت اليوم تمتد إلى غرف الدردشة الإلكترونية، وتأتي هذه الخطوة في وقت تبدي فيه الأجهزة الأمنية قلقا متزايدا من تعرض فئات شابة لعمليات التطرف عبر الإنترنت، خصوصا من خلال منصات تبدو اعتيادية مثل الألعاب الإلكترونية ومجموعات المحادثة. وبحسب الحكومة وجهت اتهامات إلى 27 شخصا منذ دخول القوانين الخاصة بمكافحة نشر المواد المتطرفة عبر الإنترنت حيز التنفيذ عام 2024، وكان من بينهم 15 شخصا يبلغون 17 عاما أو أقل. ويشكل التمويل جزءا من حزمة أوسع بقيمة 80 مليون دولار أسترالي على مدى عامين، تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف وتطرف الشباب. ويأتي الإعلان بعد الهجوم الذي وصفته السلطات بأنه الأسوأ في تاريخ أستراليا الحديث، والذي استهدف يهودا كانوا يحتفلون بعيد حانوكا في شاطئ بونداي بتاريخ 14 من ديسمبر كانون الأول 2025. وكان التقرير المرحلي للجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي والتي شكلت عقب الهجوم قد أوصى بمراجعة شبكات مكافحة الإرهاب في أستراليا بما يشمل هيكلية القيادة وتكامل الفرق وآلية الوصول إلى الأنظمة وتبادل المعلومات. كامبرا. حذر خبراء صحة في أستراليا من أن كثيرا من الأستراليين لا يزالون يستهينون بمخاطر الإنفلونزا رغم تسجيل موسم 2025 أعلى عدد وفيات بالمرض هذا القرن، وسجلت نحو نصف مليون إصابة بالإنفلونزا في نظام مراقبة الأمراض المعدية الوطني خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات عام 1991، فيما توفي أكثر من 1700 شخص نتيجة هذا المرض. وخلال إحاطة وطنية عبر الإنترنت قال خبراء إن موسم الإنفلونزا هذا العام لا يزال غير قابل للتوقع، لكنهم شددوا على أن اللقاحات تبقى الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من المضاعفات الخطيرة. وقالت الدكتورة ماشا سومي نائبة مدير المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض بالإنابة إن نحو 29,300 إصابة بالإنفلونزا سجلت حتى الآن في عام 2026، أي ما يعادل تقريبا نصف عدد الإصابات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وأضافت إن نشاط الإنفلونزا لا يزال منخفضا ومستقرا نسبيا حاليا، مشيرة إلى أن معظم الإصابات تتركز بين الأطفال دون سن 9 والبالغين فوق 75 عاما، إلا أن أعداد الإصابات مرشحة للارتفاع مع دخول فصل الشتاء. وفي أغسطس آب عام 2025 تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن الإنفلونزا لأول مرة
منذ عام 2020 عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد 19، لتصبح الإنفلونزا هي السبب الرئيسي للوفاة بين أمراض الجهاز التنفسي الحادة. وأوضحت سومي قائلة إن ارتفاع عدد الوفيات في العام الماضي ارتبط بزيادة عدد الإصابات وليس بظهور سلالة أكثر خطورة، كما سجل أكثر من 31 ألف إصابة بكوفيد 19 حتى الآن هذا العام، أي ما يعادل أيضا نحو نصف العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2025. من جهتها حذرت البروفيسورة كريستين ماكارتني مديرة المركز الوطني الأسترالي لأبحاث ومراقبة التطعيم، حذرت من تراجع معدلات التطعيم، معتبرة أن كثيرا من الأستراليين يقللون من خطورة الإنفلونزا. وقالت إن 60% فقط من البالغين فوق سن 65 تلقوا لقاح الإنفلونزا في العام الماضي، إلى جانب ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وخمس سنوات. وأضافت إن الإنفلونزا قد تؤدي إلى أمراض خطيرة ودخول المستشفى وحتى الوفاة، مؤكدة أن ذلك قد يحدث لأشخاص أصحاء تماما ومن مختلف الفئات العمرية. وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل كبار السن والرضع والأطفال الصغار والسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، معظم الناس إلا قليلا منهم يعتقد أن الله خلق السماوات والأرض، ولكن قلة من هؤلاء يعلمون أن الله بيده كل شيء، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، وأنه إليه يرجع الأمر كله. هذا هو الإيمان. فلذلك عند معظم الناس كلمات لا معنى لها، يقول لك أحدهم: لقد سخر القدر مني. أي قدر هذا؟ قلب له الدهر ظهر المجن. من هو الدهر؟ إله آخر؟ هناك كلمات يرددها العوام ليس لها أصل في الدين. حديث قدسي يشير إلى هذه الحقيقة. يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، ليس في الكون إلا الله، ليس في الكون إلا الله. وحينما تربط كل الجزئيات بخالق السماوات والأرض قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله. هذا هو التوحيد. إذا قال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، حينما أمر الله أم موسى أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، صندوق خشبي فيه طفل ولد لتوه، حركة هذا الصندوق بيد من؟ أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عندما واجه سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام البحر، ومن ورائهم فرعون، وما أدراكم ما فرعون بقوته وحقده وجبروته وقواته وأسلحته، هؤلاء يتبعون شرذمة قليلين. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. أنت حينما تؤمن أن الأمر كله بيد الله تكون قد قطعت أشواطا جيدة في معرفة الله. فهذا الذي يسب الدهر، من هو الدهر؟ هذا الذي يندب حظه، ما الحظ؟ يعني العوام يقولون: هذه البنت محظوظة، وهذه البنت حظات أقلال، الحظ إله ثاني؟ ليس إلا الله، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو المعز، هو المذل، هو الناصر، هو الذي لا ينصر. حينما تربط كل أمورك بالله عز وجل تكون موحدا، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. بل إن كلمة التوحيد هي الكلمة الأولى في الإسلام، ولا تقبل من المسلمين تقليدا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لو تابعت قراءة الآية: واستغفر لذنبك، يعني أنت حينما تعلم أن الأمر بيد الله، وحينما يأتيك شيء على خلاف ما تريد، ينبغي أن تراجع نفسك. فالله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الناس. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. هناك من يقول: الله يلعنها الساعة. أية ساعة هذه؟ تلعن من؟ حينما توحد ينضبط لسانك، حينما توحد يزول حقدك، لأن علاقتك مع الرحيم، مع العليم، مع العدل، مع الحكيم، مع اللطيف. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. فكلمة حظ، وكلمة دهر، وكلمة قدر، وكلمة شؤم. الشؤم محرم في الدين، لا عدوى ولا طيرة. يعني إنسان يدخل إلى محله إنسان كادت تعقد بيعة دسيمة فلا تعقد، يتشاءم ممن دخل عليه، كلام ما له معنى إطلاقا. هناك من يتشاءم من رقم معين، من يوم معين، من شخص معين. هذه كلها خرافات لا أصل لها في الدين، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. لكن الإنسان حينما يأتيه شيء على خلاف ما يريد، ينبغي أن يراجع حساباته. الحديث الذي ذكرته أول يوم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الآن المسلمون يلومون عشرات الأطراف ولا يفكرون أن يلوموا أنفسهم أبدا. كل مشكلة في حياتنا نعزوها إلى الاستعمار. شيء مريح، نحن ما لنا ذنب أبدا. إن رأى حفرة في الطريق يعزوها إلى الاستعمار أو إلى الموساد أو إلى الصهيونية. يجب أن نعزو كل مشكلاتنا إلى أنفسنا، لأن الله موجود ولن يسلم أحدا لأحد. حينما يسلمك إلى غيره لماذا تعبده؟ قال لك: إليه يرجع الأمر كله فاعبده. متى أمرك أن تعبده؟ حينما أكد لك أن الأمر كله، كله توكيد، إليه يرجع الأمر كله. لذلك أيها الإخوة، جسمك، أجهزة جسمك، قلبك، أوعيتك، رئتاك، دماغك، حواسك، من حولك، زوجتك، أولادك، من فوقك، من هو أقوى منك، من هو تحتك، كلهم بيد الله. فالمؤمن علاقته مع جهة واحدة. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. يعني ليس غريبا أن يقول أحد علماء القلوب: أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام تجد الزوجة في أطيب علاقة مع زوجها، وأحيانا تجدها في أسوأ علاقة. راجع نفسك، يعني دائما في التربية قاعدة، أنك إذا علمت طلابا ووجدت منهم ما يزعجك يجب أن تعلم أن هناك خللا في تدريسك. الدرس الناجح والشخصية القوية والنفسية التي هي كالأب هذه تجذب الطلاب، فإن لم تحسن ضبط الصف فهناك مشكلة في تدريسك وفي شخصيتك وفي علمك وفي قدراتك. عود نفسك ألا تعزو الأخطاء إلى غيرك، عود نفسك ألا تحابي نفسك، ألا تثني عليها، عود نفسك أن تتهمها دائما، عود نفسك أن تعلم أن الله عادل، ما كان له أن يظلم، ما كان له أن يعطي أناسا ويحرم أناسا، ما كان له أن يعطي أناسا وأن يحرم أناسا، كلهم عباده. أروع ما قاله سيدنا عمر حينما رأى سيدنا سعد، سعد بن أبي وقاص خال رسول الله، وما من صحابة رسول الله صحابي فداه النبي كسيدنا سعد، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكان إذا دخل عليه سعد داعبه، قال: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى سيدنا عمر بسيدنا سعد، قال له: يا سعد، لا يغرنك أنك خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له فقط. وأنت حينما تتعامل مع الله مباشرة، حينما يطلع على قلبك ليس فيه غل لأحد، حينما يطلع على عملك فإذا هو وفق شريعة الله عز وجل، حينما يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، أنت ولي من أولياء الله. ولو لم يكن لك مظهر ولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أخطر ما في الإيمان التوحيد، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها. الناس يخافون من أقطاب أرضية، تهديد من وحيد القرن يقلق العالم الإسلامي، تهديد واحد يقصف أو لا يقصف ما نعرف والله. هم حينما يخافون من أقطاب الدنيا يقعون في عذاب نفسي، قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ثم يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إخوتنا الكرام، هل من مصيبة في الأرض تفوق أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت، في ظلمة بطن حوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل البهيم، ومع ذلك نادى في الظلمات وكان في تغطية الحمد لله: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، القصة انتهت، جاء القانون: وكذلك ننجي المؤمنين. هذه واحدة. حديث آخر يقترب من هذا المعنى: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر. لك الأيام عاطلة. ما معنى عاطلة؟ ما هي الأيام؟ يعني أنا أسوأ ما سمعت في حياتي بنشرة جوية أن الطقس عاطل، يعني في مطر، أنه الأنيق الذي عايش غارق في ملذاته تزعجه المطر. فالأيام عاطلة، أية أيام هذه؟ يا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. خاب ظني بالدهر، خاب ظني بالأيام، الأيام والدهر والحظ والقدر، أي كلمات لا معنى لها في الدين إطلاقا. ليس إلا الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الآن قد تستمع أنت إلى نشرة جوية أن هناك منخفضا متمركزا فوق قبرص متجها إلى القطر سرعته كذا، أيام الإنسان هذه النشرات الجوية ينسى أن الله هو الذي ساق هذا السحاب. ففي الأحاديث القدسية حديث دقيق جدا: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، يعني على إثر مطر، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ والله أنا حينما تنزل الأمطار والله أسجد لله شكرا، لا ينبغي أن ترى هذه الأمطار منخفضات تتحرك والأرصاد ترصدها، ينبغي أن تراها رحمة الله عز وجل. يعني قبل أيام في تدمر نزل 38 ملي متر، هي معدل تدمر في العام كله بليلة واحدة، وإذا أعطى أدهش في ليلة واحدة نزلت أمطار العام كله. فقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال، يعني قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر على إثر مطر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني منخفضات وسرعات وسرعة الرياح، أنا لا أنكر أن تستمع للنشرة الجوية لكن أنا أنكر أن تعزو الأمطار إلى أسباب أرضية، ينبغي أن تعزوها إلى الله عز وجل. يعني مثلا أنا أقدم لكم بعض الشواهد، أحيانا العام الماضي والفضل لله عز وجل إنتاجنا من القمح 5 ملايين طن بفضل الله عز وجل وعن طريق الأمطار الغزيرة، في سنوات 600,000 طن أقل من 1,000,000 طن إذا أعطى أدهش، فأحيانا 5 ملايين طن أحيانا 600,000 طن. قال: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لذلك أنت لو استمعت إلى نشرات الأخبار أو النشرات الجوية يجب أن ترى أن يد الله وحدها تعمل، وأنه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. والتوحيد هو المطلوب، وحينما تتهم نفسك دائما، وحينما لا تحابي نفسك أبدا، وحينما تتهم نفسك عند كل مشكلة لا ترضيك، أنت قطعت 4 أخماس الطريق إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل غني عن تعذيبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، التتمة: واستغفر لذنبك. إن رأيت أن الأمور كانت على خلاف ما تريد لا تتهم القدر، لا تتهم الدهر، لا تتهم الأيام السوداء، لا تتهم الحظ، هذه لا معنى لها، اتهم نفسك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
4: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر إلي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، واجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذه هي قاعدة اليوم في لقاء لكل داء دواء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الإنسان بيتشكل على دين صاحبه الخليل. أنت ممكن تصاحب ناس كتير وعارف ناس كتير، لكن مين هو خليلك اللي دايما بتخلو ليه وتعب معاه وترتاح وتستشيره؟ الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الناس كان ظاهرهم يبقى مع المؤمنين، لكن وإذا خلوا إلى شياطينهم، هم بيخلوا فين في الآخر؟ ده الخليل بتاعه الحقيقي، وإن كان ظاهرا هو مع المؤمنين. هذا الحديث بيبين لنا نقطة مهمة جدا في كل الطاعات وفي كل الذنوب، إن الإنسان ابن بيئته. الإنسان ابن بيئته. عارفين زمان كانوا في المدارس يعملوا، معرفش لسه موجودة ولا لأ، فصل متفوقين. لسه موجودة؟ لسه موجودة. ففصول المتفوقين وفصول الإيه؟ الطيبين. ماشي؟ ففصول الطيبين دي كان فيها الشباب اللي هم إيه؟ الطيبين. اللي كان المتفوقين يحطوهم مع بعض، بغض النظر ده كلام تربوي صح ولا غلط، فييجوا في الآخر امتحان المدرسة العام بيبقى واحد ولا في ورقة الناحية دي في ورقة الناحية دي؟ بيبقى الامتحان واحد. فتلاقي صاحبنا اللي في فصول الطيبين ده راجع يقول لوالده ايه: الحمد لله انا جبت 13 من كام؟ من 40. فيقول له: ازاي يا ابني ده انت كده ساقط؟ يقول له: هو انا بس؟ ده الفصل كله، الفصل كله ايه جايب كده، ده على واحد مننا جايب 14 وغشش مني. طب الناحية التانية اقل واحد جايب كام؟ اخوه بقى ولا ابن خالته اللي داخل في المتفوقين، هتلاقيه جايب مثلا 33. يقول له: ليه يا ابني كده؟ يقول له: بقى اصلا انا شكلي ايه بتاع ما ركزتش وبتاع. من 33 وال13 اما تيجي تتأمل، هو لما كان في فصل المتفوقين بدأ يتنافس مع هؤلاء، حياته بقت شبه هؤلاء. احنا امتحنا واحد يوم القيامة، احنا امتحنا واحد في القبر. انت لما هتدخل في قبرك انت جاي من قهوة؟ طيب موضوع سؤال من ربك ده مش هنسألك عشان انت ايه يعني من كان معاك صحبة مش مساعدك شوية والكلام ده كله. لا، شيخ الاسلام هيتسأل من ربك، خلاص، والبعيد عن الاسلام هيتسأل من ربك. هو الامتحان واحد، انت شوف اختار تقف مع مين وتعيش مع مين. ابو جهل بقى ابو جهل، وابو لهب بقى ابو لهب لان هم دول كانوا اصحاب، وعمر بقى عمر الفاروق لانه اختار ان يصاحب الصديق رضي الله عنهم جميعا. فالامر ده مهم جدا. انت ما اخترتش والدك ولا اخترت والدتك ولا اخترت البلد اللي تتولد فيها، لكن انت اخترت اصحابك. موضوع الصحبة ده انت اللي اخترته، ولذلك بقى في معايير لاختيار الزوجة الصالحة. الزوجة اللي انت خلاص رايح تتزوج تختار مين، وهي تختار مين؟ ليه؟ تختار حد الله سبحانه وتعالى ذكر الزوجة وصفها بليه؟ بالصحبة، صح؟ فين وذكرها في الصحبة؟ يوم يفر المرء ايه؟ وايه كمان؟ أيوة. فهنا ربنا وصفها بليه؟ بالصحبة. صحبة يعني طول الملازمة والممانعة. عشان أقول عم أيمن صاحب اللي محمود، يعني صاحب محمود يعني يلازمه ويدافع عنه، يمنعه من الخير، من اللي من الشر، يمنع عنه الشر ويلازمه في الخير. هو ده أصل الصحبة، الركنين دول: ملازمة ومدافعة، ملازمة وممانعة، بيلازمه في الخير ويدفع عنه ويمنعه من الشر. هو ده الصاحب. فأي ذنب هنتكلم فيه هتتفاجئ في الآخر خالص، ترك الصلاة، مش عارف الكذب، هنقول لك في الآخر خالص غير بيئتك. حتى لو قتلت 100 نفس جاي برضو عاوز أسيب القتل، غير بيئتك، غير صحبتك. الموضوع ده مهم جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لازم صبر نفسك على الكلام ده. بعض الناس ما بيستحملش مثلا البيئة الصالحة، يقول لك يا عم ده عمله كذا. طب انت استحملت الدنيا والمدير بيرخم عليك والغياب والحضور والكلام ده، ليه في أمور الآخرة ما بتصبرش نفسك؟ فالأمر ده في غاية الأهمية. الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث مهم جدا، يمكن كلنا عارفينه لكن في ملمح فيه وفي رواية ربما مش تكون ظاهرة للجميع يعني. وهو أن الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي، يقولوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. لأن أنتوا عارفين يتعاقب فينا ملائكة بالليل والنهار، في ملائكة بتنزل وقت الفجر وفي ملائكة بتضيء بتنزل وقت العصر. بتوت العصر ده هم قاعدين لغاية بالليل لغاية الفجر وطول الليل، والتانيين يستلموا منهم وهكذا. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، يقولون كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. فيقول أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لهم. وده كله درس من دروس تربية الله للملائكة اللي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أنت يا رب هتسيب الدعاء ده هيفسد. فالله قال أعلم ما لا تعلمون. فيوميا بيتعلموا هذا الدرس ويروا أقوام مختلفين تماما عما ظنوا. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. في روايتين، الرواية المشهورة جدا لكلنا عارفينها، فيقولون يا رب فيهم عبد ما جاء، العبد ده ما جاء إلا لحاجة مش جاي يحضر. وفي رواية أن ده كان مجلس علم، فيقولوا هلموا هلموا إلى إيه؟ إلى هذا المجلس. فيسألهم الله سبحانه وتعالى ماذا يطلبون، فيقولوا بيسألوا لك الجنة، هل رأوها؟ لا. فكيف لو رأوها؟ وماذا يستعيذون؟ يستعيذون من النار. طيب كيف لو رأوها لكانوا إيه؟ أشد استعاذة. وهكذا. فيقولون فربنا سبحانه وتعالى يشهدهم أنه قد غفر لهم، فيقولوا يا رب فيهم واحد ما جايش، مش جاي أصلا للدرس، ده جاي لحاجة، ده جاي يقابل مش عارف مين، جاي يغير القارورة، جاي مش عارف ايه، جاي كذا جاي كذا، جاي يدخل الحمام، استني عما الناس تخلص عشان ايه يدخل. فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مجرد بس ما قعد مع الناس دي خلاص اللي هيجاور السعيد يسعد. في بقى الرواية اللي انا عاوز اشير ليها ايه، فيقول ملك يا رب فيهم فلان عبد خطاء، ده فيهم واحد مبهدل الدنيا. فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الرجل ده يا جماعة جاء لحاجة ولا جاء للدرس؟ هو معدي كده قالوا ايه ده، قال لك ده ناس قاعدة، قال يمكن بيوزعوا حاجة في رمضان، راح قاعد افتكر ما هو بيوزعوا. فهو جاي مش هدفه الدرس، ولا هدفه ان يقول اذكار، ولا هدفه ان يفتح كتاب الله سبحانه وتعالى، هدفه حاجة تانية. فما بالك باللي هدفه يكون وسط الناس الصالحة، ده يبقى ايه بقى ان شاء الله، ده حاجة تانية خالص. القرطبي بيقول في قصة أصحاب الكهف، يقول كلب رافق الصالحين فخلد الله ذكره ومدحه. فانت دائما شعارك كده انا كلب الكهف، يعني ده حد الادنى. شوف كده وكلبهم وكلبهم قاعده، ما تقول كلبهم فين، شوف كم كم كم كلبهم، كلبهم دي كم واحده في سوره الكهف، وبعدها بعد الدرس وشوف كم حرف فيها، وانت قاعد كل عم تقول سيرته بتاخد حسنات. يعني كباهن ربنا سبحانه وتعالى جعل ان هو يكون سبب في انك تاخد حسنات، وبتذكره في سياق المدح والثناء. ده كله ليه؟ عشان مشي مع صالحين. عشان كده مالك ابن دينار بيقول كلمة جميلة جدا وعاوزك تحفظها، بيقول ايه، ان تنقل الحجارة مع الابرار خير من ان تأكل الحلوى مع الاشرار. انك تشيل الطوب مع الابرار
4: خير من أن تأكل الحلوى مع الأشرار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح. الحديث ده أخذناه وإحنا في ثانية حضانة، يعني ده كده إحنا بنراجع على ليه من الأول خالص. عارف عم يتبع في واحد مثلا أنت بتديله فلوس، عليك فلوس أو بتحاسب بتاع وصل النور تعمل أي حد كده، فمديله إيه 1000 جنيه، فبيعد، فلما بيتلخبط بتقول له إيه؟ عد من الأول صح؟ هاتها تاني من الأول صح؟ إحنا برضو كده كل عم نتلخبط نرجع فين؟ نجيب الأساسيات من الأول تاني ماشي؟ لأن في ناس بيتعاملوا مع الأحاديث دي خلاص حديث الحضانة وخلصت. لا، إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري. أنت معدي كده على واحد إيه بيبيع عطور، فإما أنك يديك واحد هدية أو تشم منه ريحة حلوة، إما أن تجد منه ريحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. الله أكبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الناس اللي حواليك دول مش ناس كده مجرد ناس عابرة كده ومشي وخلاص، لا، دول بصمات. الناس دي بتبصم عليك، إما عطر يبقى وإما دخان هيخنق قلبك. دخان تبقى أنت شامم منه ريحة صعبة خالص. فالحديث ده مش بيعرفك الناس مجرد إنك ده محمد وده أحمد وده فلان وده فلان، لا لا، الحديث ده بيعرفك أثر هؤلاء عليك. الناس دي بتأثر عليك، ما تتعاملش معاهم كده لا لا إن هو ده واحد وخلاص. فطول العشرة ده والصحبة إما أن يكون طمأنينة، وإما أن يكون توتر وقسوة، نسأل الله العفو والعافية، إما أن يكون نور ورائحة طيبة، وإما أن يكون دخان. فإحنا الحديث بيقول لنا راقب الأثر، شوف الأثر بتاعك مع الناس، صحبتك أنت اللي قاعد معاهم ده. تقول لي لا والله بفضل الله ده أنا بقعد مع عبد الرحمن الملتحي الملتزم، ده لسيبه من الملتحي الملتزم والقصة دي، لازم الأثر بتاعه ممكن يكون إيه ملتحي، وممكن يكون حافظ قرآن، وممكن يكون كذا ظاهرا، بس حقيقة هو راجل أعداته كلها بيتكلم على الدرهم والدينار، وبيتكلم على العربيات، وبيتكلم على العقارات، وبيتكلم على كذا وبيتكلم على كذا، ونادر لما بيذكرك بالله سبحانه وتعالى. فلازم يبقى فيه معيار أنك تعرف بيه. إيه هو المعيار ده؟ لما تقعد معاه بتخرج منه من الجلسة دي حاسس أنك قريب من ربنا أكتر ولا لا؟ حاسس انك فعلا المعصية بقت في عينك هانت كده.

رضي الله عنه ده كان واحد من الصحابة خلاص، وكان ما بيمر كده من حوالين المدينة وهو كان من الأعداء للدين، فمخابرات النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي بتحرس المدينة خطفته وجابته، فجابته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، كانش بقى حاجة فيها اسمها سجن في المدينة وبتاع، فخلاص عشان يقيدوه فقيدوه فين، في آخر الجامع كده في سارين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه هدف، ما هو الهدف؟ أن يرى أفعال الصالحين. فشايف الصحابة رضي الله عنهم، شايف أهل الصفة بيتعاملوا إزاي، وشايف المودة والرحمة والكلام ده كله. فلما شايف الناس دي بعد اليوم الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله كل يوم، ففي اليوم الثالث قال له إيه، ما بك يا ثمامة، إيه أخبارك وكده؟ قال له والله يا محمد ما كان هناك وجه أشد بغضا إلي من وجهك، فصار اليوم هو أحب الوجوه إلي. طب هو إيه اللي حصل له؟ وما كان دين أبغض إلى قلبي من دينك، فصار أحب الأديان إلى قلبي. إيه الجمال ده؟ وعلى طول طلع من المجلس ده راح حارب قريش وقطع عليهم الميرة، وقطع عمل مقاطعة معهم وحبس لهم اللي كان بيبعته، التجارة اللي كان بيبعتها. إيه العمق؟ إيه اللي حصل له؟ شاف الصالحين بيعملوا إيه، شاف الناس الصالحة بتشتغل إزاي، شاف حملة اللي المسك. فإما أن أنت هترى فعلهم هتتأثر، تسمع منه كلمة هتتأثر، كل اللي قاعدين دلوقتي ممكن يقول لك والله أنا يعني سبحان الله أنا ضبطت في العبادة دي بسبب مرة واحد صاحبي قال لي كذا، وده يقول لك مرة واحد صاحبي قال لي كذا. في واحد بيقول أنا سبحان الله صليت الفجر وبقيت بحب جدا الفجر، عشان واحد صاحبي كان في المدينة الجامعية يصحى على الفجر يروح فاتح النور يقول فز. هشوف أنت محتاج واحد برضو أحيانا يقول لك إيه، قوم فز. فسبحان الله، يعني بمناسبة فز، علي طنطاوي رحمة الله عليه يقول إن والدي كان كل يوم بيجي الفجر كده يقول لي قوم فز يا علي، الصلاة خير من النوم. وقولوا يا ريتني استمعت لكلمة أبي في البدايات. بقول خلاص هو لما كبر وبتاع، بس واخدين بالكم كلمة رسخت، الكلمة رسخت. كل واحد من القاعدين ممكن يقولك والله فعلا أنا فاكر في يوم من الأيام في واحد مرة قال لي كذا، في واحد مرة قال لي كذا، أنا مرة كنت واقف مش عارف ايه مع واحدة، فواحد راح معدي عليا وقال لي دي ترضاها يا ابني تبى بنتك، ترضاها لأختك وتاع. ومن يومها، من يومها ما هنتش ايه باجي ناحية الباب ده، ليه؟ حامل مسك. وكل اللي قاعدين انت صليت ازاي، هتلاقي ان في حامل مسك ما دلك على الصلاة. كل اللي قاعدين عندهم قصص لحملة مسك فرقوا معاهم في حياتهم. والمناسبة الناس دي محتاجين انك تدعي ليهم، لان هم دول السبب في حياة خالدة لك، هم السبب في حياة سعيدة خالدة ليك. مين أول واحد دلك أنك تحفظ القرآن ويصل لك الباب ده؟ مين أول واحد أعانك على هذا الخير؟ واخدين بالكم الباب ده مهم جدا جدا جدا. هتلاقي حامل المسك ده بقى ربنا بيستعمله في بيئة بتجمع كل البيئات، زي المسجد اللي انت قاعد فيه ده. أو المسجد ده عما تيجي ترجع بقى من الأول خالص، كل الخير اللي بيطلع من المسجد وكل المساجد هتلاقي في الآخر خالص بسبب ايه، الصاحب، صاحب المكان ده اللي في يوم من الايام حد من الصالحين اقنعه وذكره بالله فعمل الخير ده. مسجد ابو احمد اللي انتوا بتصلوا فيه ده، ده بسبب كلمه، بسبب كلمه لاحد الصالحين اللي توفي رحمه الله عليه، صاحب مسجد البخاري. خلاص صاحب مسجد البخاري قال لصاحب مسجد ابو احمد كلمه كده معينه، فخلته ايه، خلاص يروح يبني المسجد. لما اخوه مات وكده قال له بص اعمل مسجد ليه، لما ده كان صاحبه دلوا على ايه، على ده خلاص يبقى ده في قبره، وانت هذا ما تعيط وهو ما يعرفكش، وبعد السنوات دي كلها وانت تيجي تسمع محاضرات بتوبس من فيه، وكل القصة دي بسبب ايه، كلمة. رب كلمة من ايه، من رضوان الله، تكون هي دي السبب ليك انك تروح فين، هنا. طب وانت قاعد بقى مع واحد بيلف لك وبقول لك خد الشد دي، طب هيقول لك مسجد، عمره ما هيذكرك بالحاجات دي كلها. فانت لازم تبقى واخد بالك ان الصحبة الصالحة حتى لو انت واقع مع صحبة بعيدة عن ربنا سبحانه

وتعالى: اوعى تقفل الباب عن حملة المسك. ماشي، حامل المسك ليه مواصفات زي ما قلت لكم، من مواصفاته ان جاي بيعليك، ماشي، مش بيهديك. اوعى تكون حامل المسك واحد كده تقول اللهم لك الحمد بفضل الله وصلت دلوقتي ايه خلاص الحمد لله عديت التوبه في القراءه، يقول لك يا عم بالراحه يا عم، انت عشان كده ما جيتش امبارح معانا العزومه بتاعه السحور. فده خلي بالك اسمه ايه، ده اسمه صهيب. صهيب ده لا ما ينفعش يبقى خله. ليه؟ لانه لا يدفعني الى الله. صاحب الحامل المسك ده حضوره ما بيبلاش الوقت، حضوره بيملى القلب، مش مجرد كده انا عاوز حد اخرج معاه ومش عارف يقول الكلام ده كله، لا، حتى لو خرجت معاه انا بعد مجالسته الاقي نفسي عندي اشتهاء للقران اكثر. خلاص، مش كل شويه يخرج معاك تلاقيه عارف صفحه جديده على النت مش عارف ايه، وعارف مش عارف ايه، ويتفرج على كده، شفت الريال عامل امبارح، شفت مش عارف ايه الحاجات دي، حتى لو فيها حاجات مباح بس ما ينفعش يبقى وقتي معاك كله انا مديك سبوره بيضه وانت قاعد امال تشخبط عليها. خلي بالك.

بيها. خلي بالك المعاني دي مهمة جدا. اللي ماسك ورده بيرميه فوق بينزل عليه، ده انتوا نمتوا. لو انا ماسك ورد ورميته فوق دماغي هينزل ايه؟ هينزل ورد. طب لو ماسك تراب ورميته فوق دماغي، انت شوف مين اللي بيرمي فوق دماغك ورد. خلاص الحاجه اللي ايه، فانت ما تبقى وسط صحبه صالحه هتلاقي نفسك كده سبحان الله، والله العظيم ما هتلاقي نفسك متاخر في وردك للقران، مش هتلاقي نفسك متاخر في صلاه التراويح، مش هتقول لك ايه، بقول لك ايه تعالى مسجد فلان ليه، فضل الله الرحمن على يومين، سوره الرحمن بياخدها في يومين في التراويح، فضل الله ما فيش مسجد فيك يا شرقيه بيطلع قبلنا من التراويح، وايه قام رمضان ايمانا واحتسابا. فهتاخد الحديث، سيبك من ابو احمد ده ناس ايه، وبيقول لك احتمال في تهجد، ابعد. فالنفسيه دي خلي بالك، هو بيصلي اهو وبيدلك، بس بيدلك على ايه؟ بيدلك انك يوم ما تخش الجنه تبقى مع مين؟ مع اللي فلتوا من ابن سلول. طب ويبقى الناس اللي جايه في الاخر خالص. طب وليه ما يدلكش انك تكون مع الصديق والاولياء والانبياء؟ لا دايما تبقى ده اللي شغلك. التاني بقى نافخ الكير. نافخ الكير ازاي؟ دايما يهون من الذنب. يا عم كلنا كده، ايه خضتني والله، صوت داخل كده متضايق وبتاع، مالك؟ اقول لك داخل الجامعه كده متلخبط، تقول له في حاجه؟ والله ما فيش والله، اول ما اشوف بقى لي سنتين ما سبتش صلاه الفجر، اول مره النهارده تفوتني صلاه الفجر يا اخي، والله خضتني صلاه الفجر. ايه ده؟ انا وابويا وامي بنصليها في رمضان بس. فتلاقي التاني، نرجع بقى صاحبنا اللي جاب 13 من 40، ده انا اعلى واحد في الفصل. فما تبقاش مع واحد مع الناس اللي في الفصل الطيبين دول. فده مذهبه كلنا كده، ما تمشيش مع حد بيتريق على اهل الالتزام والاستقامه. طيب ليه؟ طب ممكن ما تحبش الاخ فلان الملتحي والاخت فلان المنتقب، يعني اللي بيسمعوني من الاخوات ما يحبوش اخت فلان المنتقب، انت مالكش دعوه، خليك انت مع الاخ الملتحي. لكن اوعى تقول انا بكره الملتحين. عارف يعني انت بتكره الملتحين؟ يعني لو شفت سيد المرسلين هتكرهه. النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءك في المنام هتلاقيه له لحيه كثة، صلى الله عليه وسلم لحيه كثيفه. فلما انت دخلت كده، تخيل انك دخلت كده شفت رؤية ان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في المسجد النبوي والصحابة كلهم وراه، هتلاقوهم ايه؟ هتلاقيهم هو ده السمت. فاوعى تكره سمت يحبه الله. انت ممكن تقول والله انا بكره الملتزمين اللي في الشرقية، ممكن تعدي خلاص. يمكن انت تقصد بقى حاجة معينة مش بيعجبوك، مثلا ناس بتطول في الصلاة، ناس بتعمل اي حاجة، المهم لسبب ما، لكن اوعى تكره ليه. فلما تقعد مع حد يدنه يتريق على ده ويتريق على ده ويتريق على ده ويتريق على ده، ويبعت لك مقاطع على دول يتكلموا على دول، ودول يتكلموا على دول، ودول يتكلموا على دول. احنا يا جماعة مش عندنا حسنات كتيرة عشان نغامر بيها يوم القيامة ونكون شايلين ذنوب ناس تكلمنا فيها؟ او لا، ما عندناش، وقت خاب من حمل ايه ظلمة. فخلي بالكم اللي تخرج من عنده اقل حياء من المعصية، اكثر تبريرا للذنب، اضعف في القرار هتعتكف ولا لا، مش عارف. طب هشوف اصحابي، اصحابك دول يوم القيامة اول ناس هتفر منهم. كل اللي ما يدخلش معاك قبرك من اصحابك، يعني لو انت النهارده صاحبي ومش حاسس ان انت بتاخد مني حاجه تشرفك في قبرك، لا ابعد عنه. شفتوا حد في يوم من الايام، احنا النهارده انتوا عارفين ان هنختم بالفكره ديت، انتوا عارفين ان كل يوم في رمضان في دعاء مستجاب، في دعوه، في فرص للدعوه المستجابه. في حد من القاعدين بيجي في الفطار يدعي لاول واحد علمه شرب السجاير؟ يعني مثلا اياد علم واحد اسمه معاذ ازاي يشرب سجاره، في معاذ ده بيفطر النهارده بقى وحس ان قلبه ايه، جايب 3 4 اجزاء من العصر، فالدنيا رايقه. قال اللهم ادخل اياد الفردوس الاعلى على ما صنعه معي وانا في الايه، في تاني اعدادي. حد بيعمل كده؟ حد بيدعي لاول واحد وداه وفرجه ووصله لمعصيه ما؟ حدش بيعمل كده. لكن ممكن يدعي لاياد اللي دلوا على درس، اللي دلوا على مسجد، اللي دلوا ذكروا ببر، ذكروا بنفقة، ذكروا كده، ولا ما يدلوش؟ بل الإنسان على

نفسه بصيرة. الصاحب اللي مش لاقي حاجة تدعيه بسبب ان هو عملها ابعد عنه. فكل واحد تصاحبه مش بيغذي قبرك بما يشرفك اخلع منه. ليه؟ لان الابن الوحيد اللي هيدخل معاك قبرك هو مين؟ عملك. كله مش داخل، ده الوحيد اللي هيدخل. فاللي يساعدك في الحتة دي امسك فيه، واللي تحس ان هو بيشوش عليك بالموضوع ده سيبك منه، لان ده بيلعب في اكبر في اقبل حاجة خطيرة في حياتك، هو المستقبل ليك الخالد. تبقى في المكان ده او في المكان ده، فلينظر احدكم من يخالد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحيطنا بصحبة صالحة تدلنا عليه وتحثنا على ما يحب الله ويرضاه. أسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله المغني جل جلاله.

0: يقول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قد سبق ذكر اسم الله تعالى الغني في الحلقة 23 من قبل، والغني من أسماء القدرة، أما المغني فهو من أسماء التصرف، فالمولى تعالى هو الذي يغني عباده بأمور تنفعهم ويغنيهم عن أمور بأمور أخرى أجدى وأنفع. قد يأتي فعل أغنى بمعنى أعطى عطاء لا فقر بعده. قال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقد يأتي بمعنى وفر عليه شيئا أو دفعه عنه أو وقاه منه. قال تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال عليه الصلاة والسلام: من استغنى بالله أغناه الله. ومن قصيدة البردة التي نظمها الإمام البوصيري في حق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال: ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. بماذا يغني الله تعالى العبد من فضله؟ هو المغني القائل سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يغني أي يغني العبد بالمال، وهذا أقل الغنى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وغنى المال باب للفتن أكثر منه باب للطمأنينة وراحة البال. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ولو أغنى رجلا أحمق بشيء من المال لأنفقه في غير محله، ولما حقق خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقد يغني الله العبد بالذرية، ولعلها أيضا فتنة. قال عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. حتى إن من العائلة من يصبح عدوا في وقت من الأوقات إذا غلب الطمع على النفوس ولعب بها الشيطان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ويأتي غنى النفس فوق الغنى بالمال، لأن المال ينمو ويزول، لكن غنى النفس خلق وقناعة وكرامة مستقر في عقل الإنسان وقلبه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. والله تعالى يغني كذلك العقل بالعلم والمعرفة والذكاء والفطنة والذاكرة والبداهة والنباهة، منها ما هو وهبي من المولى عز وجل، ومنها ما هو كسبي يعززه العبد بالجهد والتحصيل وبالتقوى كذلك. يقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ومن الغنى الذي ينعم الله به على عبده الصالح هو الغنى بالصحبة الصالحة والأخوة الصافية التي تذكر بالله وتعين على العبادة وعلى أعمال الخير، فهم ضمانة في الدنيا وذخيرة للآخرة. وخير الأصحاب معلم صالح ومرب ناصح. ومن الغنى غنى القلب، يغنيه بالعاطفة والحلم والرأفة والرحمة. وأعلى مرتبة في غنى القلب الغنى بذكر الله، فيغني قلب العبد الذاكر بالصفاء والسكينة. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والغاية منه تحقيق الصلة الدائمة بالله تعالى. قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وأرقى الغنى على الإطلاق غنى الروح، حين يشعر الله تعالى عبده بالحب والشوق والقرب والأنس والحضور، ومن ثمرات ذلك زيادة المعرفة بالله ومعرفة المقصود الإلهي من كل أمر، بحيث يغني الله تعالى عبده بالحكمة ويلهمه حسن التصرف وحسن الأداء وأساليب إنقاذ الخلق من الضلال وطرق الدلالة على الهدى وعلى الحق وعلى الصراط المستقيم. ويغني الله تعالى عبده عن أمور عدة كذلك، يغنيه عن مسألة الناس، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويغنيه عن التعلق بالناس، فهو المؤنس والجليس، قال الإمام الشبلي رحمه الله: من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. ويغنيه عن تكلف ما لا يعنيه، ويغنيه عن طلب المشورة من غير أهلها بأن يجعل له فرقانا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والفرقان هو القدرة على التمييز بين الحق وبين الباطل، كذلك بين السفاسف وبين الضرورات. بماذا استغنى الضالون عن الهدى؟ استغنى الضالون عن الهدى بجموعهم، فندر من بينهم وجود رجل رشيد أخذتهم حمية الجاهلية، فما زادهم ذلك إلا ضلالا ووبالا. قال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. واستغنى بعضهم الآخر بماله، وما نفعته صلة قرباه الجسدية بأشرف الخلق، قال تعالى في حق أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وكذلك بعض نساء الأنبياء وأولادهم ما نفعتهم قرباهم بشيء، ومنهم ابن سيدنا نوح وأبو سيدنا إبراهيم، قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ومنهم اثنتان من زوجات الرسل، قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. واستغنى آخرون بمتع الحياة فعموا عن الهدى وعن اتباع الصالحين، قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وضل كثير من الناس حين ظنوا أن كيدهم بالمؤمنين ليس عليه عقاب ولا حساب، قال تعالى في سورة الطور: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ومنهم من اعتز بماله وسلطانه ونفوذه، سماهم الله تعالى بالمجرمين، ويقول الله تعالى عن أحدهم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ومن الناس وما أكثرهم من لم يكتف بالكفر بل زاده الكفر ضلالا، فجعل ينكر بعض حقائق القرآن من جهة، واختلق عقيدة وعززها بعلوم زائفة واتبعها ونشرها بين الناس وظن أنها تنجيه، فما أغنت عنه شيئا، قال تعالى في سورة النجم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. مما يؤكد في الخلاصة أن الزيغ متعدد الأوجه وأن الحق واحد واضح منطقي مفهوم ومعقول. حظ العبد من اسم المغني. العبد المغني هو العبد الذي يبدأ أولا بنفسه فيغنيها بالعلم ويزودها بالتقوى ويغنيها بالحلال عن الحرام وبالطاعة عن المعصية ويغنيها بالقناعة بفضل الله ولا يذل نفسه لغير الله كما يغنيها بفضل الله عمن سواه. والعبد المغني هو الذي يكتفي بالذل بين يدي رازقه جل وعلا ولا يذل نفسه لغير الله وتلك هي عزة النفس. قال صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب فيحمله على ظهره فيأكل أو يتصدق خير له من أن يأتي رجلا أغناه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أعوزنا عوزا شديدا فأمرني أهلي أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله شيئا فأقبلت فكان أول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن سألنا لم ندخر عنه شيئا إن وجدنا. فقلت في نفسي لا أستغنين فيغنيني الله ولا أتعففن فيعفني الله فلم أسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ما كان غنى المال يوما مقياسا في الإسلام لتولي المناصب الزمنية أو الدينية كما هو اليوم ويا للأسف. وما أغنى الحسب والنسب شيئا عن المجرم أو المحتال أو الكذاب. وحين قبض الحجاج الثقفي على 3 شبان من العامة واستجوبهم رأى فيهم سمتا أعجبه ووجد لديهم بلاغة أبهرته فأنشد قائلا كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. وقد ورد إن المؤمن عزيز ذليل غني فقير عفيف سؤول. عزيز في الناس ذليل في الله عز وجل غني عن الناس فقير إلى الله عز وجل عفيف عن الناس سؤول لله عز وجل. قال الله تعالى في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أن يغنيه الله تعالى وأن يملأ قلبه غنى. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا. وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه من أخرجه الله من ذل المعصية إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس. ومن خاف الله أخاف منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. وفي شعب الإيمان عن أبي إسحاق قال من أغناه الله عز وجل عن أبواب الأمراء وأبواب الأطباء فهو سعيد. ولا يمنع التعفف من أن يترك المسلم لأولاده شيئا من المال بعده فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومن أعطي أو أهدي من غير أن يسأل كان ما أخذه حلالا صافيا. أغنانا ربنا عن التكلف باتباع حضارات زائفة خطرة ومرعبة. نعيش اليوم أياما صعبة ينبت من بيننا مسلمون بالإسم معتقدهم زائغ ومخالف يبطنون غير ما يعلنون، كيف يكونون مسلمين وعلمانيين في آن معا، ويرخصون للمثليين، ويبيحون الزنا والمساكنة والأمة العزباء والتبني؟ كيف تقبل عقولهم منع الفتاة من الزواج قبل 18 ويقبلون بأن تزني اعتبارا من سن 13؟ كيف يعطون الطفل الحق بتغيير جنسه وهو ما زال لا يعقل معنى ذلك ولا يعي خطورته على مستقبله وعلى حالته النفسية؟ إنه التمدن بنظرهم، ليتهم يلتفتون إلى الغرب ليعلموا مغبة ما ينادون به، وليحصوا أعداد الذين ينتحرون منهم يوميا. ستفاجئهم أعداد أولاد الشوارع والمشردين والمدمنين والمرضى النفسانيين. ذكر المولى أمثالهم ووعدهم بالعذاب الأليم إذا لم يقلعوا عن عدائهم لأبناء جلدتهم من المسلمين، وإذا لم يسارعوا إلى التوبة. قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نعم، قد سبقنا الغرب باختراعاته وابتكاراته وأبحاثه العلمية، لكنه لم يستطع أن يؤمن الحياة الكريمة إلا للنخبة من أبنائه، أما القيم فقد ضاعت. وها هم بعض علماء الاجتماع عندهم يقرون بأن مجتمعاتهم قد فقدت معنى الشرف، ويعترفون بأن المجتمعات المسلمة هي الوحيدة التي لا تزال تحافظ على القيم الإنسانية الحقة. وها هم يتخلون عن المسنين من أهليهم ويرسلونهم إلى دور العجزة، ويتخطفون أولاد المهاجرين الفقراء ويتمتعون بهم جنسيا، أو يتاجرون بأعضائهم البشرية بلا شفقة ولا رحمة. فلا الطفولة عندهم بمأمن، ولا الشيخوخة عندهم بخير. وليعلم أن الحضارة لا تصمد بلا قيم، والآتي أعظم. والله تعالى يخاطب كل مسلم عاقل فيقول له كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ختاما، ليس السعي إلى المال مهما بقدر اتباع رضوان الله تعالى. قد أغنانا المغني جل جلاله بكثير من النعم، علمنا بعضها ولم نفقه أكثرها، ولم يطلب منا بالمقابل إلا أن نعترف له بفضله ونشكره، وشكره بعبادته وطاعته وتجنب معصيته. فلا ينبغي لمؤمن واثق الإيمان أن يحل عرى الدين تساهلا وخوفا من الفقر. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. القليل يكفي والكثير قد يطغي. يقول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي ذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه الله، ومن اقتصد أغناه الله، ومن بذر أفقره الله. شتان بين من يقال لهم يوم القيامة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. يفرون من الحر إلى ظل أشد حرا، وبين أهل الجنة ممن يقال لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وزودنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأكرمنا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم كما يسرني أن أجدد اللقاء، وأرحب كذلك بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي. قول جامع آخر للصحابي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، حيث يقول في وصيته لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فضيلة القاضي، بعد السلام والتحية، ماذا عن هذا القول؟ وماذا عن الإيمان بالقدر خيره وشره؟ وهنا يكون الحديث أيضا

0: وشره. قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. إذن هي وصية جامعة في هذا المجال. إذا أردنا أن نفهمها علينا أن نفهم معنى القدر، وإذا أردنا أن نفهم معنى القدر علينا أن نفهم معنى القضاء. فالمسلم في هذه الدنيا إذا فهم معنى القضاء والقدر ارتاح واطمأن واستقر. لا يمكن للقلب أن يطمئن إلا إذا آمن بالقضاء والقدر. ولذلك نجد أن الإمام الجليل إبراهيم تلميذ الإمام أحمد بن حنبل قال: أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجري مع القدر لم يهنأ بعيشه. لا يمكن لمن لم يؤمن ولا يؤمن بالقدر أن يهنأ بعيشه أو أن يطمئن قلبه. لذلك إذا أراد أن يتذوق طعم الإيمان وأن يدرك حقيقة العلم بالله عز وجل، وسنتكلم عن المقصود بحقيقة العلم بالله تعالى، عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر. وإذا أردنا أن نعرف القدر، فالقدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء. طبعا هذا الكلام لا يفهمه الناس. القضاء يكون في الأزل.
1: كيف يمكن أن نقرب هذه المعاني إلى أذهان العامة، وخاصة أن البعض يشكل عليه أمر مشيئة الله وإرادة الله وقدر الله؟ يعني كيف يمكن أن نفصل هذا الأمر ونقرب الصورة إلى أذهان الناس؟
0: أولا في البداية، القدر كما عرفه العلماء هو إيجاد الله تعالى الأشياء على طبق ما سبق به علمه وإرادته. القضاء إرادة الله تعالى المتعلقة بالأشياء أزلا. يعني القضاء هو ما قدره الله عز وجل في الأزل بأنه سيقع وسيكون في الخارج في الوجود. القدر هو بروز ما قضاه الله في الأزل في الخلق.
1: نعم.
0: حتى نفهم أكثر، نقول: الله تعالى علم، الله علم ما كان، ما سيكون، ما قد كان. الله سبق لعلمه كل شيء، علم فأراد فقضى. علم الله بكل شيء، أراد ما يريد، قضى ما يريد في الأزل. عندما خلق هذا العالم كل ما قضاه الله عز وجل سينفذ فيه. فالقدر هو خروج هذه الأمور من العدم إلى الوجود وفقا لما قضاه الله عز وجل. وأفصل أكثر فأقول: الله عز وجل قضى كل ما سيكون، هذا هو القضاء، قضى كل ما سيكون. فكل ما سيكون هو في علم الله عز وجل، ثم كل ما قضاه الله عز وجل سيقع في الوجود وفقا لما قضاه، وهذا هو القدر.
1: البعض هنا يقول بأن الله سبحانه وتعالى قضى لي أن أكون والعياذ بالله عاصيا، فهذا قضاء الله وقدره، هل يمكن أن يكون ذلك؟
0: قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن سيدنا عمر حين قال له بعض الناس: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما، بعض الناس قال: إن قوما يزنون، يشربون الخمر، يسرقون، يقتلون النفس، ويقولون كان ذلك في علم الله، فلم نجد بدا منه. فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا ثم قال: سبحان

0: أنا الله العظيم. قد كان في علم الله تعالى أنهم يفعلون ذلك، ولم يحملهم علم الله على فعلها. رب العالمين سبق لعلمه أنهم سيفعلون ذلك، ولكن ما حملهم على فعلها، سنفصل أكثر. ثم قال: مثل علم الله فيكم كمثل السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم، فكما لا تستطيعون الخروج من السماء والأرض، كذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله. وكما لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب، كذلك لا يحملكم علم الله عليها. ثم قال ابن عمر: لعبد يعمل المعصية ثم يقر بذنبه على نفسه أحب إلي من عبد يصوم النهار ويقوم الليل ويقول إن الله تعالى يفعل الخطيئة فيه. هو يريد أن يقول أن الله عز وجل سبق لعلمه ما سيكون فقضاه وفقا لما سيقع، فهو لم يلزم به، بل علمه فقضاه فوقع كما علم. لتوضيح المسألة أكثر أقول: إذا كنت في بيتك فنظرت إلى أبنائك فوجدت واحدا منهم يسرق، حتى يسرق من مال البيت، من مال أمه، ومن مالك، ومن مال إخوته، فقلت له: أنت سيكون مصيرك في المستقبل في السجن، ستسرق ويقبض عليك وتكون في السجن.
1: هذا هو التسلسل المنطقي. نعم،
0: لم يلزمه، سبق لعلمه أنه سيفعل كذا لأنه يراه بعينيه يسرق من داخل بيته. بعد مدة طويلة سرق هذا الولد فكان في السجن، فجاء والده فقال: لما فعلت هذا؟ سأعاقبك. فإذا قال الولد لأبيه: أنت قضيت علي هذا، أنت في يوم من الأيام حكمت علي بأنني سأكون في السجن، فهل هذا يعني أن الأب ألزم ولده بفعل السرقة وبأن يكون في السجن؟ أبدا، سبق لعلمه أن ولده سيفعل هذا الأمر من أسباب رآها عليه فكان. وهكذا
1: ولله المثل الأعلى.
0: ما بعيد الشبه، رب العالمين خالق كل شيء، يعلم كل شيء، سبق لعلمه ما سيكون، سبق لعلمه ما ستفعله في الدنيا فقضاه، ولكن لم يلزمك. هو سبق لعلمه ما ستفعل.
1: وهل يمكن أن يخالف علمه قضاءه؟
0: أبدا أبدا، ولا يمكن للإنسان أن يخرج عن قضاء الله عز وجل.
1: إذن يعلم منا أننا سنكون يوما عاصين، وسنكون يوما تائبين، وسنكون يوما،
0: سبق لعلمه كل ما سيفعله كل مخلوق.
1: نعم،
0: فقضاه عليه ثم أنزل الخلق إلى الدنيا. رب العالمين يعلم أهل النار وعددهم، وأهل الجنة وعددهم، وكل سيئة سيفعلها الإنسان يعلمها في الأزل وقبل أن يولد هذا الإنسان. فإن قال قائل: لماذا أنزلنا إلى الدنيا؟ كان باستطاعته أن يدخل أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، وهذا عدل، لأنه يعلم أنهم إن كانوا في الدنيا سيفعلون هذه الذنوب، وعلمه صحيح. رب العالمين أنزلنا إلى الدنيا حتى لا تكون لنا حجة يوم القيامة ويوم العرض عليه. لو أدخل الناس من غير النزول إلى الدنيا، أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لقال أهل النار: يا رب، لو كنا في الدنيا ما فعلنا هكذا ولا كنا من الصالحين. فحتى لا تكون للناس حجة أنزلهم إلى الأرض ثم بعد ذلك يحاسبهم يوم القيامة. فإن قال قائل: هذا يعني أننا نتكل، إذا كان كل ما سيصيبنا هو وفقا للقضاء، فهذا يعني أننا لن نستطيع أن نخرج عن هذا القضاء فنتكل، ليس صحيحا على الإطلاق. ومن أجل هذا أخفى الله عز وجل عنا الغيب وما سيكون في المستقبل.
1: نعم،
0: إذا كنت أنا لا أعلم ماذا كتبه الله علي،
1: هذا ينفي أننا مسيرون.
0: نحن مخيرون، وبدليل أن الله عز وجل أخفى عنا ما سيكون، أخفى عنا علم الغيب، أخفى عنا علم المستقبل. فإذا كنت لا أعلم ماذا كتبه الله عز وجل لي في المستقبل، فما علي إلا أن أسلك الطريق الذي يرضي الله عز وجل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان يحدث الصحابة عن هذه الأمور قال له: أفنتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له. اعمل وسيسرك الله عز وجل لما خلقت له. عليك أن تعمل. ولتوضيح المقام أكثر أقول: الله عز وجل خالق لكل شيء، خلق الخير وخلق الشر، خلق الإيمان وخلق الكفر، خلق الإيمان ويحبه ويرضى عنه ويدعو إليه، وخلق الكفر ولا يحبه ولا يرضى عنه ولا يدعو إليه، بل يكره فيه وينهى عنه. ثم خير الإنسان في الدنيا وبين له الطريق: إن سلكت طريق الإيمان كنت في الجنة، وإن سلكت طريق الكفر كنت في النار. بين له أسباب الطريق فأعطاه الكتاب والسنة كخريطة يمشي فيها في هذه الطريق حتى يكون في حالة الاستقامة، فينتهي من طريق الإيمان ليصل إلى الجنة. بعد ذلك خير الناس. ولماذا خلق الكفر؟ ابتلاء لقلوب العباد. خلق الكفر حتى إذا اختار عبد الكفر يستطيع أن يقع فيه اختبارا لقلوب الناس. فالإنسان هنا هو مخير، فإن سلك طريق الإيمان أعانه الله ويسره وأعانه بأنوار وثبته، أما إن سلك طريق الكفر خذله الله عز وجل وتخلى عنه. ولا شك أن الله عز وجل علم من سيسلك طريق الإيمان، وعلم من سيسلك طريق الكفر وماذا سيفعلون، فقضى في الأزل كل ما يكون، ثم في الدنيا ينفذ القدر وفقا لما قضاه الله عز وجل. إذن من آمن هكذا بالقضاء والقدر اطمأن قلبه وارتاحت نفسه واستسلم لله عز وجل استسلاما كاملا، هان عليه تقبل المصائب، تقبل الابتلاءات. إذا كنت تؤمن بالقضاء والقدر، فإن توفى الله عز وجل ولدك كنت صابرا، لأنك تؤمن أن القدر لا يتبدل ولا يتغير. إذا أفقدك الله عز وجل أعظم النعم كنت صابرا، لأنك تؤمن أن القدر لا يتبدل ولا يتغير. وهكذا الفقير يصبر ويقول هذا قضاء الله، الغني أيضا يفرح بغناه ويقول هذا قضاء الله. لا يطمع الفقير بغنى الغني لأنه يؤمن أن هذه الأمور قدرها الله وقضاها علينا، هو اختارني فقيرا وهو اختاره غنيا، هو اختار هذا عزيزا، هو اختار هذا شريفا، هو اختار هذا وضيعا. إن آمن الناس بالقضاء والقدر استقروا واطمأنوا وعلموا أن هذه الأمور من عند الله عز وجل، فلم يقتلوا بعضهم بعضا، لم يتنافسوا بشكل يؤذي المجتمع، هذا أمر هام للغاية.
1: الحساب في الآخرة هو أكبر دليل على أننا مخيرون ولسنا مسيرون إلا في أمور بسيطة محددة، ألا وهي ساعة ومكان الولادة أو الخلق، يعني
0: طبيعة خلقك، الطول، القصر، اللون، هذه الأمور نحن مسيرون فيها،
1: مسيرون
0: كما أراد الله عز وجل. بعد ذلك هذا الأمر وضحه يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكلمة رفعت الأقلام وجفت الصحف تبين أن القضاء لا يتبدل ولا يتغير أبدا، وهذه العقيدة هي من جعلت المسلمين ينتصرون في الأرض. فالمسلم عندما يقاتل في سبيل الله يعتقد أنه لا يمكن لعدوه أن ينال منه إلا إذا كتب الله عز وجل له هذا الأمر. لا يمكن أن يموت في هذه المعركة إلا إذا كتب الله عز وجل له الموت في هذه اللحظة. والمسلم يعتقد أنه إن قدر الله عز وجل له الموت في هذه اللحظة، فإن فر من الجهاد خوفا من الموت مات على سريره في اللحظة نفسها. تعددت الأسباب والموت واحد. إذن إذا أردنا أن ندرس معاني القضاء والقدر، مصالح القضاء والقدر، النفع للأمة من عقيدة القضاء والقدر، لأدركنا أن هذه الأمة عاشت وانتصرت وستنتصر بعقيدة القضاء والقدر. المجتمع لا يستقر إلا بعقيدة القضاء والقدر، لا يمكن للمجتمع أن يستقر من دون هذه العقيدة. ونحن نشاهد أعداءنا الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر كيف يفرون من الموت، كيف يفرون من الحرب، كيف يفرون من البلاء، كيف يموتون خوفا عند مصادمة الابتلاءات. أما المسلم فحاله هو الشكر، في السراء الشكر، وفي حالة البلاء الشكر، كله بسبب إيمانه بعقيدة القضاء والقدر.
1: وهو أحد أركان الإيمان الستة
0: طبعا.
1: هل يشترط طبعا
0: كل من لا يؤمن بالقضاء والقدر يموت كافرا ويخلد في نار جهنم، لأنه كما ذكرت من الإيمان. إذن إذا أردنا أن نعود إلى القول، يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. طعم الإيمان هو اطمئنان القلب بالإيمان، يطمئن قلبك بالإيمان ويرفض غيره. إذن حتى تصل إلى هذه الدرجة، إلى أن يرفض قلبك كل ما يخالف الإيمان ويطمئن ويفرح بالإيمان، عليك أن تؤمن إيمانا جازما بالقضاء والقدر. بعد ذلك لن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى. إذا ما علمت القضاء والقدر لم تعرف ربك حق المعرفة. القضاء والقدر يبين لك أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما قد كان، يبين لك قدرة الله عز وجل، معاني كثيرة جدا. إذا ما أمنت بالقضاء والقدر فلم تعرف ربك حق المعرفة، لذلك لست على الإيمان. وليس المقصود بمعرفة الله عز وجل أو بحقيقة العلم بالله أن تعلم ذاته أبدا. المراد بمعرفة الله تعالى معرفة صفاته وسائر أحكام الألوهية، لا معرفة ذاته وكنه حقيقته، إذ لا يعرف ذاته وكنها حقيقته إلا هو. وفي الحديث تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة. وفي الحديث أيضا إن الله احتجب عن البصائر، بصائر القلوب، كما احتجب عن الأبصار، أبصار العيون. وبالجملة لا يعرف الله إلا الله، فترك الإدراك إدراك والبحث عن ذات الله إشراك. إذن ليس المقصود بحقيقة علم الله حقيقة علم الذات أبدا. لا يجوز لك أن تبحث عن الذات، أن تفكر في الذات. لذلك العلماء قالوا يجب التفكر في مصنوعات الله ولا يجوز التفكر في ذاته تعالى للنهي عنه. وابن عباس رضي الله عنه قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، لأنه ربما يتصوره العقل بما لا يليق به تعالى، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. عقولنا قاصرة عن إدراك كنه الذات. ولكن قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فعل أمر، والأمر للوجوب عند عدم القرينة الصارفة، ما في قرينة صارفة عن الوجوب. ومن هنا وجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام التوحيد، أن يتعلم عقيدته ليخرج من دائرة الباطل إلى دائرة الحق. نتعلم الحق حتى نتبعه، نتعلم الباطل حتى نجتنبه. لابد لك أن تتعلم الهدى والضلال، تتعلم الهدى لتكون عليه، تتعلم الضلال خوفا من أن تقع فيه. لأنك إن جهلت الضلال وقعت فيه خطأ ولا تعذر بخطائك يوم القيامة. ما المقصود فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ كيف تتعلم التوحيد؟ والتوحيد هو لله عز وجل. حقيقة العلم بالله عز وجل أن تعرف ما يجب لله، ما يجوز في حقه والمستحيل في حقه. عليك أن تعرف الواجب لله تعالى وتجب لله الصفات. عليك أن تعرف الجائزات في حق الله تعالى. عليك أن تعرف المستحيلات في حق الله تعالى. وعليك أن تعرف الجائزات في حق الأنبياء والمستحيلات في حقهم والواجبات في حقهم والغيبيات من حيث اعتقادها. هذا هو علم التوحيد. لا ندرس الذات ولكن ندرس ما يتعلق بالذات من الصفات وسائر أحكام الألوهية. هذا ما يجب أن يعرفه المسلم. فإذا علم المسلم هذا الأمر كان على التوحيد الخالص الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه الدنيا يدعو إلى التوحيد وهدم الشرك وإخلاص العبادة لله عز وجل وحده. جاء يدعو إلى إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. فالله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. فنحن أمة التوحيد. هذه العقيدة جاء بها كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام، مرورا بموسى وعيسى عليهما السلام، انتهاء بنبينا صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحدانية وعبادة لله عز وجل. إذن لن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. عند إيمانك بالقدر خيره وشره تتعلم التوحيد، لأن القضاء والقدر جزء كبير جدا من التوحيد. لن تستطيع أن تدرس التوحيد حتى تفهم القضاء والقدر. لن تفهم شيئا من التوحيد إلا إذا فهمت تماما معنى القضاء والقدر. لذلك كانت هذه الوصية الجامعة من سيدنا عبادة ابن الصامت لولده بضرورة أن يتقن الإيمان بالقضاء والقدر.
1: إذن قال الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في وصيته لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. أشكركم فضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي لشرح معاني ومفردات هذا القول الجامع. أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. حتى الملتقى في حلقة جديدة من أقوال جامعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة آل عمران.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. عرفنا فيما سبق أن المعركة في أحد بدأت بانتصار المسلمين على كفار قريش، انتصارا قتل من صناديدهم وأسقط الراية من حامل لوائهم. وبعد ذلك انقسم الرماة الذين أوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا في الغنيمة، وفعلا نزلوا لأخذ الغنيمة، فتغير ميزان المعركة ودارت الدائرة على المسلمين لأنهم خالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، ففت ذلك في عضد البقية الباقية من المسلمين وفروا من المعركة، والرسول يدعوهم: إلي عباد الله، فلم يعرجوا على أحد. فقال الحق سبحانه وتعالى إنه أراد أن يعذب المخلصين في الفكرة، وإن كانت نفوسهم قد تخاذلت في موقف الغنيمة، وأن يؤدب القوم الذين خرجوا في المعركة نفاقا. فالذين غلبهم الحدث في أمر الغنيمة وظنوا أن المعركة انتهت بالنصر، هؤلاء عاملهم الله معاملة تتفق مع إخلاص نياتهم في خدمة فكرة الإسلام، والقوم المنافقون عاملهم الله معاملة تناسبهم من موقفهم في النفاق، لأن الإسلام حين يؤمن به من آمن ويلزم به من آذى له عند الله جاه يشفع للمسلم وإن كان قد خالف بعض المخالفة. والذي يدخل إليه نفاقا ليس له من جاه الإسلام عند الله شيء. فالذين من الصنف الأول أثابهم الله على ما فعلوا بغم الرسول غما بغم، وأنزل عليهم نعاسا ليؤمنهم. وقلنا إن النعاس حين يجيء للمختال في الحركة إنما يأتي كعملية ردع ذاتي تقول لمن سهى عن راحة نفسه ولمن غلبه عشق العمل وفورة الحركة انتهي من العمل لأنك لم تعد صالحا له. إذن فهو ردع ذاتي في حركة الاختيار. الله يقول أنه أنزله، يبقى لم ينشأ من حركة الاختيار ولكن الله أنزله، ومعنى أنزله أنه بعث رحمة جديدة من السماء ليخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما فعلوا مما هم فيه. ولذلك قال الرواة من الصحابة: كان أحدنا يسقط منه رأسه وهو غير قادر على حمله. إذا عملية قسرية. والنعاس حين ينزل من الحق سبحانه وتعالى يبقى عملية إنقاذ من حركة فاتت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله. ولكن القوم الذين نافقوا، لا شك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصبهم غم على كل ما حدث، بل بالعكس لا بد أن يكون قد أصابهم فرح أو اطمئنان إلى ما حدث. هؤلاء يكونون أهل لأن ينزل الله عليهم أمنة النعاسة، هؤلاء يتركهم الله لذواتهم لأنهم لم يكونوا في حضن الله باتباع منهج الإسلام أو بالإخلاص على الأقل لفكرة الإسلام، هؤلاء يسلمهم الله إلى ذواتهم. إذن فلم ينزل عليهم أمنة النعاسة، ومدام لم ينزل عليهم أمنة النعاسة يبقوا أصبحوا في قلق. قلق لماذا؟ لأن نفوسهم قد أهمتهم. والإنسان حين يؤمن ويتقبل الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه، وما دام قد باع نفسه لربه فالصفقة الإيمانية لا بد أن تستمر. إذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول له لقد رجعت في عقد الصفقة، وما دمت قد رجعت في عقد الصفقة يبقى الله الذي كان قد اشتراك يبقى رجع في شرائه وتركك. يبقى أهمتهم أنفسهم، يعني خرجوا عن صفقة الإيمان، لأن الذي يعقد صفقة بالإيمان مع ربه الذي قال الله فيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومدام اشترى نفسه يبقى يجب ما تهموش نفسه بقى، يبقى يدخل المعركة بالصفقة الإيمانية. فإذا أهمته نفسه يبتدئ القلق والبلبلة والاضطراب وتوهم الأشياء، والشيء الواحد يتوهمه على ألف لون معد. إذن فنفسه تبقى غير مطمئنة، وما دام الإنسان قد شغله هم نفسه حتى لو كان النعاس استجابة لأمر طبيعي من ذات النفس فلا يأتي النعاس أبدا. ولذلك قلنا إن الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه حينما سئل عن أشد جنود الله بسط يديه وقال أشد جنود الله 10: الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال. إذن فالحديد أشد من الجبال، والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم، والنوم يغلب السكر والهم يغلب النوم. فأشد جنود الله الهم. ساعة الهم ما يدخل على النفس البشرية هذا أشد جندي من جنود الله. ليه؟ لأن الهم يدخل على النفس البشرية بألوان متعددة للخطب الواحد، فيتصور أمورا معقدة في أمر واحد واقعه على لون، ولكن الهم يجول به في كل لون. فهؤلاء قد أهمتهم أنفسهم، وما داموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة الإيمان. وما داموا خرجوا عن صفقة الإيمان الذي بواسطته اشترى الله من المؤمنين أنفسهم يتخلى الله عنهم، وما دام الله يتخلى عنهم يستبد بهم القلق والاضطراب والفزع من كل شيء. لكن الصنف الأول الله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقي في الصفقة، ولكن النفس البشرية فسرت الأحداث تفسيرا خاطئا، فظنوا أن المسألة في المعركة انتهت فذهبوا لأخذ الغنيمة. هؤلاء احترم الله بقاءهم على الإخلاص للإسلام وأدبهم في تفسيرهم للأحداث تفسيرا غير حق، فأثابهم غما لما خالفوا فيه وأنزل عليهم أمنة لإخلاصهم لقضية الإسلام. وطائفة، إذا سمعت كلمة طائفة فاعلم أنها جماعة، لكن هذه الجماعة لها مواصفات خاصة، هي التي تجمعها فكرة واحدة كأنهم يطوفون حولها، اسمها ايه؟ طائف، مش مطلق جماعة، طائفة يعني جماعة من الطواف، يعني جماعة تدور حول فكرة واحدة. ولذلك ستأتي هنا ليبين لك أن ما قالوه في نفوسهم، وما داموا قد قالوا في نفوسهم أسمعهم أحد؟ ولكن الله أخبر به وأخبر بما في نفوسهم جميعا بقول واحد، يبقى اللي في نفسنا هو اللي قالوا ده الجزاء. مما يدل على إيه؟ مما يدل على أنهم يطوفون حول فكرة واحدة، فالنضح الوجداني يخليهم يقولوا جملة واحدة. هل لنا من الأمر؟ طب ما دام هيقولوا في نفسهم ومن الذي سمعه؟ طب ده هم جماعة، لأنك إذا قلت طائفة، طائفة صحيح هي في عرف اللفظ مفرد، لما نجمع نقول طوائف، لكن هي لفظ مفرد إنما يدل على إيه؟ يدل على جمع. فمرة يلحظ المفرد ومرة يلحظ ما يؤديه المفرد من الجمع، ودي لا يتنبه إليها إلا من؟ إلا البليغ، يقوم يفرق بينها كلفظ مفرد وبين ما تدل عليه إيه؟ كجمع. ولذلك تجد هذا في إعجاز القرآن حينما يقول وإن طائفتان من المؤمنين، هنا بقى نجيب الخبر يقول اقتتلتا ولا اقتتلوا. وان طائفتان اثنين من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا، لانه لاحظ ان كل طائفة مكونة من مين؟ من جماعة، يبقوا اقتتلا ولا اقتتلوا. شوف بقى الدقة الاداء، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل ايه؟ فأصلحوا. طب ما كانوا يقول فأصلحوا بينهم بقى، ما هم اقتتلوا، لا قال فأصلحوا بينهما. الله، يبقى مرة رجع لمين؟ للجماعة، ومرة رجع لمين؟ للاثنين. قال لك لأن ساعة الاقتتال الطائفة دي ما بتقفش بسيف واحد كده وتضرب ضربة واحدة، ده في ساعة القتال كل واحد بايه؟ كل واحد بيبقى له عمل. إذن فالفردية المكونة للطائفة متعددة، يبقى اقتتل ولا اقتتلوا؟ اقتتلوا. لكن لما نيجي نصلح، احنا بنجيب فرد من الطائفة دي ونصلح على فرد من الطائفة دي، ولا بناخد الطائفة دي ممثلة في رؤوسها والطائفة دي ممثلة في رؤوسها ونعقد الصلح بين افراد، ولا بين ايه؟ بين اثنين. شوف دقة الأداء القرآني بقى إزاي. وإن طائفتان من المؤمنين إيه اقتتلوا فأصلحوا إيه بينهما، رجع تاني لإيه للتطنيع، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت لأنني ما بصلحش فرد على فرد، أنا بصلح مين؟ جماعة ممثلة في قيادة وجماعة ممثلة إيه؟ في قيادة، يدل على أنها طائفة تدول حول حركة واحدة، ويدل على أن النفاق نفاق متفق عليه، مش كل واحد بينافق في نفسه، لا ده طائفة المنافقين عاملين ايه؟ عاملين جماعة كده ولهم سياسة مخصوصة ولهم رسم مخصوص ولهم كلام مخصوص ولهم وحدة فكر ولهم وحدة قول. تعرفوا ازاي من هنا؟ وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. احنا نعرف الحق هو الشيء الايه؟ الثابت، وما دام ثابت يبقى لا يتغير، وقضية الحق فيه تبقى مضطردة. الله حق، خلق السماوات والأرض وكل الكون بالحق، مش كده؟ أنزل كتابه بالحق، نصر دائما الحق، كله ايه حق ولا لا؟ يبقى هم بيقولوا ايه؟ يظنون بالله غير الحق مع انه حق، ونشأ الكون منه بقانون حق، واستمرت سنن الله في الكون بحق، وهو دائما ينصر الحق. هم يظنون بالله غير الحق، يقول لك ربنا ما نصرناه. طب ما هم بيقولوا ان ربنا هيوعدهم ان ينصرهم، تعالى وينصر مين؟ ده القضية ان احنا قلنا سنة الله وسنة الله تتحقق ولو على احبابه، سنة الله تتحقق ولو على احبابه، خالفوا امر الرسول يبقى لازم ايه ينهز المسألة، مش ما بنجملش في حاجة، المسألة الذي يخالف يبقى لازم ياخد ايه؟ ياخد جزاء. ويبقى ده الحق ولا لا؟ كان يجب انه يقولوا ده الحق، ده واضح قوي، لدرجة ان احبابه ومعهم رسوله صلى الله عليه وسلم حينما خالفوا عن امر الله مشى معهم السنة ولا ما مشهاش؟ مشى السنة، تبقى بالحق ولا لا؟ تبقى بالحق. ظن الجاهلية، ظن أهل الجاهلية، أو الجاهلية تبقى علم على السفه كله، يقولون الظن ده متمثل في إيه؟ طب الظن ده فكر عندهم لكن له نفع سلوكي، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هو احنا انتصرنا ولا حصل لنا حاجة ولا ظفر ولا غلبة ولا خدنا غنائم ولا حاجة؟ او هل لنا من الامر من شيء؟ اننا خرجنا المعركة بدون رأينا، لان كان رأينا ان لا نخرج وان نظل في مين؟ وان نظل في المدينة، وهم لما يجوا علينا يدخلوها علينا نبقى نحاربهم. يقولون هل لنا من الامر ايه من شيء؟ قل ان الامر كله لله، كونوا ما نصرتوش انتوا فاهمين انكم ما انتصرتوش، لكن في عرف الحق انه انتصر. ليه؟ لانه ثبت المبدأ بانه ان خولف يبقى ما فيش نصر، يبقى الاسلام انتصر ولا لا؟ ولكن الذي انهزم من هم؟ المتخاذلون عن منهج الاسلام. يبقى ده نصر للاسلام في ذاته ولا لا؟ ولذلك يجب أن تفرق دائما بين المبدأ الإسلامي وبين المنسوبين للمبدأ، إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسوبين للمبدأ، لا يكون المنسوبون إلى المبدأ حجة على الحكم في ذاته إلا إذا كانوا ملتزمين به. ليه؟ قال لك لأن الله حينما شرع دينا سماه الإسلام ليحكم حركة الحياة في الناس، قنن وجرم فيه أفعالا، وما دام قنن وجرم فيه أفعال يبقى معناه أن المؤمنين المسلمين الذين انتسبوا من الممكن أن يخالفوا، لأنه لما يقول الزانية والزاني فاجلدوا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حين يشرعوا للجريمة يبقى معناها إيه؟ معنى التشريع الجريمة إن من الجائز أنها تحدث، فإذا ما حدثت لا تأخذها من واقع مجرم لتحكم به على الإسلام. ما تقولش ايه المسلمين هم بيسرقوا، ده بيقول لهم السارق والسارقة فاقطعوا عينهم، يبقى المسلمين بيسرقوا. تقول له اجرم او لم يجرم؟ يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. يقولون ادي بقى الفضيحة ايه، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الامر شيء اللي هو ايه، كانوا عايزين يبقى لهم ايه، كانوا يريدون ان لا يخرجوا للمعركة، فقالوا لو كان لنا من الامر شيء واتبعنا منطقنا ما كناش جينا للموقع هنا وحصل لنا ما حصل، ادي واحدة. او لو كان لنا شيء من الظفر الذي وعد الله به محمدا واصحابه ما قتلنا ايه، ما قتلنا هؤلاء. يبقى على الاثنين يجي المعنى ولا لا؟ على الاثنين. لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، فكأنهم ارادوا ان يعللوا القتل او الموت باسباب. ومن الذي قال ان القتل او الموت يتعلق باسباب؟ ده الموت قضية تطرأ لاعدام الحياة مجهولة السبب، مجهولة الزمان، مجهولة المكان، مجهولة العمر. اذا ما دامت المسألة مجهولة، لماذا ربطتم بين القتل والموقعة؟ وهل لم تروا انسانا مات وليس في موقعة؟ الم تروا انسانا قد قتل وليس في موقعة؟ لو ان القتل لا ينشأ الا في مواقع كان لكم ان تقولوا هذا، وانما القتل والموت قضية عامة لها واقع في حياتكم. هذا الواقع لم يرتبط بارض، ولم يرتبط بزمان، ولم يرتبط بسن، ولم يرتبط بسبب، وانما الموت لانك تموت. انتهت المسألة. اذا فهم لما ربطوا القتل والموت بالموقعة يبقوا خرجوا عن الايه، خرجوا عن القضية الايمانية. لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا، قل ردا عليهم لو كنتم في بيوتكم، لو كنتم يعني انتم، لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. فكأنك ايها الميت احرص على لقاء الموت من حرص الموت عليك. انت حريص على الموت اكثر من حرص الموت عليك. الله، بدليل ان احنا قلنا ان الانسان يبقى مريض وبعد ذلك يلح على انه يعمل عملية، يجي الدكتور يقول له لا ده انا عندي عدد كافي بعد شهر، يجيب له وسط علشان يعمل له الايه، ويقعد يلح عليه ويكتر المقاولة، بيعمل اي وسيلة. يبقى هو يلح على الموت ولا ما بيلحش؟ يقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. كلمة برز تدل على اندفاع حركي، برز مش كده؟ ما هو معنى برز من الصف يعني ان الصف له التئام واقعي، واللي يبرز ده يعمل حركة ايه مخالفة للالتئام، دي حركة. طيب وبعد ذلك يقول الى المضجع، والمضجع استقرار. والمضجع، شوف، لبرز الذين كتب عليهم القتل الى ايه، الى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. لولا هذه المسائل كيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله سبحانه أن يحملوا معركة الإسلام إلى أن تقوم الساعة؟ لابد أن يكونوا قوم إيه، مفرورين عن ذكاء، مفرورين عن تجربة، ممحصين بالأحداث، حتى لا يتأتى ويكون مأمون على حمل السلاح للإسلام إلا هؤلاء الصفوة. ولذلك تتساقطون. شوف المعركة ساعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج وينتهي إلى أن يخرج إلى أحد، جماعة ينخزلون بواسطة ابن أبي، أدي أول تصفية. وبعد ذلك يذهبون الرماه ينقسم، أدي تصفية ثانية، فريق يظل وفريق ينزل للغنائم. وبعد ذلك يشاع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ايه قد قتل، يبقى يجي تصفية ايه تصفية ثالثة. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. كلمة ذات الصدور، ذات معنى صاحبة، وصاحبة الصدور هي الامر الذي يحرصه الصدر على ان يحتفظ به، حرص الصاحب على صاحبه. ذات الصدور يعني ايه؟ اصحاب ايه؟ الصدور. كأن الصدر حريص انه ما ايه؟ انه ما يسلمش فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم امام الناس ويفضحهم ايضا امام نفوسهم، لانهم يجوز يكون مقصوصين في نفوسهم.

استزل، يبقى طلب ان يزله. ومعنى الزلل يعني ايه؟ العثرة والهفوة، يعني الانسان يقع في غلط. يبقى الشيطان طلب ان ايه؟ ان يزله. يزله بالزاي مش بالذال، من الزلل. انما استزلهم يعني طلب الشيطان ان ايه؟ ان يقعوا في الايه؟ في الزلل. ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا، يعني كأن الشيطان لا يجترئ على أن يستزل أحدا ممن آمن إلا إن كان قد صادف فيه إيه؟ تحللا في ناحية. إنما اللي ما عندوش تحلل ما يقواش عليه الشيطان. إنما ساعة يأتي الإنسان ويعطي نفسه شهوة من الشهوات، يقوم الشيطان يرقمه، يعلمه، يقول ده ضعيف، دي نقدر نستزله. انما اللي شايفه ما بيطوعش نفسه في حاجة، ما يجيش ناحيته ابدا. ولذلك النفس هي مطية الشيطان الى النفوس. يشوف واحد كده نفسه بتغلبه في حاجة يقول لك دي في امل. انما اللي شايف نفسه، اللي شايف انه دائما ملتزم وساعة تحدثه نفسه بشيء يأبى، يقوم الشيطان ايه؟ يخاف منه. إذن الشيطان لا يستزل إلا مين؟ إلا فيه ضعيف. ولذلك الذي يكون ربه على ذكر منه دائما لا يجترئ عليه الشيطان أبدا، ما يجترئش. ولذلك يسموه الخناس، الوسواس الإيه؟ خناس يعني إيه؟ يعني إذا ذكر الله يخنس. إنما ينفرد وياك إمتى؟ حين يراك منعزلا عن ربك. انما تكون مع ربك ما يقدرش عليه. اذا انما استزلهم الشيطان يعني طلب منهم ان يذلوا، نتيجة لانه عرف انهم ايه؟ عملوا اشياء فيها ابدا وضعفا. انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. كلمة ببعض ما كسبوا كأن قول الله ويعفو عن كثير، معناها ايه؟ ببعض ما كسبوا، يعني ما خدهمش بكل ايه؟ بكل ما كسبوا، لان ربنا بيعفو عن ايه؟ يعفو عن كثير. انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور رحيم. عفى الله عنهم ليه؟ قال لك تكريما لمبدأ الاسلام الذي دخلوا فيه باخلاص، ولكن نفوسهم ضعفت في شيء، يقوم يديلهم عقوبة في دي، ولكنه يعمل ايه؟ يعفى عنهم. يبقى ده حق الاسلام ولا لا؟ ان الله غفور ايه؟ غفور حليم. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الضرب في الارض هو السعي لاستنباط فضل الله في الارض وفي سبيله لاعلاء كلمته. فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التي يفارق الانسان فيها الحياة على ايه؟ على انه ضرب في الارض او خرج ليقاتل في سبيل الله. قال لك لو لم يخرجوا ما حصل لهم هذا، برضو حنرد عليهم نقول لهم كأنكم لم تروا أبدا ميتا في فراشه، كأنكم لم تروا مقتولا يسقط عليه جدار أو يصول عليه جمل أو تصيبه طلقة طائشة. وكل اللي بيموتهم أو بيقتلهم بيكونوا ضربين في الأرض لشيء أو خارجين للجهاد في سبيل الله. يبقى ده عمق في استقراء الواقع، عمق في علشان يعطينا صورة من حكمهم على الأشياء أنه حكم غير مبني على قواعد استقرائية حقيقية. فإذا عرفنا أنهم كفروا والمهودة طبيعتهم، لأن في الأشياء الواضحة الواقعة حكمهم من الصح. يبقى مدام حكمهم ليس حقيقيا أو ليس صحا في الجزئيات التي تحدث، فإذا عرفت أنهم كفروا يبقى كلام منطقي بالنسبة لهم ولا لا؟ كلام منطقي بالنسبة

0: بلو. اذا او كانوا غزا، احنا عارفين غزا يعني جمع غازي زي صوم وقوم، يعني جمع صائم وايه وقائم. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الله. إذن الله سبحانه وتعالى يصور لهم ما يقولونه ليعذبهم به. إزاي؟ قال لك لأنهم لما يقولوا حقنا لو كانوا عندنا لو كنا حشناهم ما خرجوش ما كانوش اتقتلوا، يبقى احنا السبب ولا لا؟ الله. يبقى إذن كل ما يذكروا قتلهم أو موتهم يعرف أنهم إيه؟ يبقى دي حسرة في قلوبهم ولا لا؟ ولو أنهم ردوها إلى الحق الأعلى كانت تبقى فيه راحة ولا لا؟ ما كانوش أدخلوا نفسهم في متاهة. إذن عشان تعرف برضو غباء، يبقى إذن كل حركتهم أغبياء في استقراء الأحداث الجزئية، لتفهم منهم أنهم أغبياء في استخراج القضية الإيمانية الكلية، أغبياء في أنهم أدخلوا على نفسهم يعني حشروا نفسهم في المسألة، مع أن ربنا سبحانه وتعالى لما يقولوا لا ده القدر ده يأتيك ولو كنت هنا يبقوا ليحوا نفسهم ولا لا؟ يبقى ما فيش له. يبقى الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل ذلك إيه؟ حسرة عليه. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والقضية الإيمانية والله يحيي ويميت، يعني هو الذي يهب الحياة وهو الذي ايه، فلا الضرب في الأرض ولا الخروج في سبيل الله. ولذلك يقولها ابن الوليد رضي الله عنه يقول ايه، لقد شهدت 100 زحف او زهاءها يعني ما يخرم منها، وما في جسدي شبر الا وفيه ضربة سيف او طعنة رمح، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير، يعني حط في انفه، فلا نامت اعين الجبناء. يبقى اذا ما دام الله يحيي والله يميت، يبقى لا تظن الا اي هذا الزاجري احضر الوغى وان اشهد اللذات، هل انت مخلدي؟ يعني يلي بتمنعني ان احضر في الحرب انت هتخلدني يعني ما تخلينيش اموت؟ فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني ابادرها بما ملكت يدي. اللي يعز اللي يحش عن الموت وانت مش هتحشني. نعم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير، فكأن بلغ من أعمالهم أنهم لم يستتروا حتى في المعصية، ولكنهم جعلوها حركة ترى حركة، وده أقوى من إيه؟ عليم، لأن عليم يبقى معناه أن عندهم حياء وبيستروا الأشياء، ولكن علم الله هو الذي يفضحه. لا، دي بقت حركة إيه؟ حركة واضحة بحيث تبصر. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الذي يحرص على ألا يخوض المعركة مخافة أن يقتل، الذي يرجح عنده هذا العمل، ما الذي يرجح؟ أنه يبتغي الخير بالحياة، وما دام يبتغي الخير بالحياة يبقى حركته في الحياة هتجيب له خير، فهو يخشى أن يموت ويترك ذلك الخير. لو أنه عنده إيمانيات نقول له الخير في حياتك على قدر حركتك قوة وعلما وحكمة وحسن تأتي للمكاسب، قدرة وعلم وحكمة وحسن تأتي للشيء اللي تكسبه، وقدرتك حين تلتقي بالله شهيدا على إمكانيات الله. يبقى أنت ضيعت على نفسك الفرق بين قدرتك وحكمتك وعلمك وحركتك في الكسب وبين إيه؟ وبين ما ينسب إلى الله في كل ذلك. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم او قتلتم لا الى الله تحشرون. حتة خير مما يجمعون وبعدين الثانية لا الى الله تحشرون دي ناسبها ان يقول ولئن قتلتم في الاول او متم، وديا ولئن متم او قتلتم. ليه؟ لان المعارك ما بتاخدش كل مؤمن، المعارك ما بيقتلش فيها كل مؤمن، اللي بيقتل فيها القلة، والباقي من المؤمنين بيموت حتى في أنفه. ولكن في الحشر الذين يحشرون الموت أكثر ولا القتلى؟ الموت. يبقى كل حاجة مناسبة لإيه؟ مناسبة. الأول قال إيه؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. والثانية ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يبقى الحشر الموت فيه إيه؟ الموت أكثر. نعم. فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم كلام إخباري، وكان السياق يقتضي أن يقول برحمة الله لن لهم، فكأنه يريد أن يقول لنا أن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك في هذه المسألة. هم خالفوك وهم لم يستجيبوا لك حينما قلت إلي أيها القوم إني رسول الله، هذا شيء يحفظ ويغضب، ولكنه لا يحفظ طبيعتك ولا يغضب سجيتك، لأنك مفطور مع أمتك على الرحمة. فكأنه يريد أن إيه؟ يحنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته الذين أصابوه بالغم. قال له إياك أن تجازيهم إيه؟ على هذا. ليه؟ لأن أنت طبيعتك إنك أنت رحيم، طبيعتك أنك لست فظ، طبيعتك إنما أنت غليظ، فلا تخرج عن طبيعتك في هذه المسألة. زي ما تيجي الواحد مثلا تقول له يا اخي ده انت طبيعت اخلاقك كويسه، يعني معنى اخلاقك كويسه يعني ايه؟ خليها برضو كويسه فيك. فبما رحمه من الله لنت له، نيجي نحلها كده، بما رحمه اي باي رحمه اودعت فيك. ساعه تقول باي رحمه لما تيجي تبهم الشيء اكن شيء عظيم قوي، لان الشيء يبهم اما لانه صغير قوي قوي او لانه ايه كبير قوي قوي. فالشيء اذا كان كبيرا يبقى فوق مستوى الادراك، واذا كان صغير قوي قوي قوي يبقى دون مستوى الادراك. ولذلك الحاجه الضخمه القوي قوي قوي نشوف منها جانب ولا نرى الجانب الاخر. طب والشيء الدقيق قوي قوي ده قال لك ما تشوفوش، يبقى الابهام ده ايه؟ ولذلك يقول لك الشيء ده نكره يدل مره على التعظيم ويدل مره على التحقير، ومره يدل على التكثير ومره يدل على الايه؟ على التقليد. فان نظرت الى ان الادراك لا يستوعبه لضخامته يبقى كثير ولا مش كثير؟ يبقى كثير. وان رايت ان الادراك لا يستوعبه لايه؟ للطفه ودقته وانه مش بتناول البصر يبقى قليل او ايه؟ او حقير. إذن فقول الحق فبما رحمة يعني إيه؟ هي أصلا برحمة من الله طبعت عليها لنت له. برحمة من الله طبعت عليك. طب تبقى ما جسي؟ قال لك ما يتخذها إبهامية يعني بأي رحمة، يعني رحمة إيه؟ فوق مستوى الإيه؟ مستوى الإدراك، رحمة عظيمة. طب كويس أوي. أو تيجي تقول إيه؟ بما رحمة. إحنا عندنا أسماء الموصول كتيرة ولا لا؟ الذي والتي، الذي للمفرد والتي للمفردة واللذان للمثنى المذكر واللتان للمين للمثنى الايه، واللذين للجماعة واللائي لجماعة الاناث. الله كتير قوي. ام قال لك فيه اشياء كلمات في اللغة تؤدي كل ذلك، من وما وأل، من وما وأل، جاءني من أكرمته، خلاص جاءتني من أكرمتها، تبقى من هي استعملت هنا ولا تبقى استعملت معنى الذي واستعملت معنى ايه ومعنى جاءني من أكرمتهما، مش كده؟ والمثنى هيستوي فيه مين؟ الاثنين. جاءني من أكرمتهما، جاءني من أكرمتهن، تبقى من اتغيرت اهي من وما وال تساوي ما ذكر، يعني تستعملها في كل ايه. اذا ما تقدر تعملها اسم وصول، فبالذي هو رحمة من الله لنت لهم، فبالرحمة من الله لنت لهم، ما هي ما ومن وال اسماء موصول، قول كده فبالرحمة من الله، فبالرحمة المودعة من خالقك فيك تناسب مهمتك في الأمة لنت لهم، وما دامت تلك طبيعتك فللهم في هذا الأمر، واعف عنهم واستغفر لهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كنا وياكم أيها الأخوة والأخوات مع تفسير آيات بينات من سورة آل عمران وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

حروف القرآن حرفا حرفا وعدد كل حرف ألفا ألفا وعدد صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صف ألفا

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة

يقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

ثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علم

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك ومنك وكرمك وإحسانك رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي حل وفي كل حين وخاصة في غزة، وارحم المسلمين في إيران، وارحم المسلمين في أفغانستان، وألف بين المسلمين حين كانوا متجادلين فيما بينهم. اللهم أهلك أعداء الدين وأعداء المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهدي بنا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الجمعة 20 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق 8 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة FM 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المسجد، مسجد الإمام علي رضي الله عنه، لنقل وقائع صلاة الجمعة، وعلى الهواء مباشرة كعادتنا عند كل يوم جمعة. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حاملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يا الله

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع منقولا من مسجد الإمام علي كرم الله وجهه عند الساعة 11:57، أذان العصر عند الساعة 2:53، أذان المغرب عند الساعة 5:09، أذان العشاء عند الساعة 6:39، غدا السبت أذان الفجر عند الساعة 5:10، وشروق الشمس عند الساعة 6:35. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 20 درجة، السبت والأحد مشمس 21 درجة نهارا، 10 درجات ليلا. يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء غائم جزئيا، 21 درجة نهارا، 15 درجة ليلا. الخميس القادم طقس ماطر 20 درجة نهارا، 14 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا كله خير وبركة وسعادة وسرور، واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة مباركة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله له. فادعوا الله معي خاشعين ضارعين أن يعين إخواننا في فلسطين، وأن يحرر أرضهم، وأن يرفع رايتهم، وأن يهزم أعداءهم، ويخلصنا من هؤلاء الصهاينة المجرمين، آمين. اللهم خفف الوطأ في لبنان، واحمي لبنان من هذا الطغيان يا رب العرش العظيم، آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 8 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: من المتوقع توجيه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لامرأتين على صلة بتنظيم داعش، بينما ستتهم امرأة أخرى بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وذلك بعد عودتهن التي طال انتظارها إلى أستراليا. فقد ألقت الشرطة القبض على امرأتين تبلغان من العمر 53 و 31 عاما لدى وصولهما إلى مطار ملبون مساء الخميس، كما ألقت القبض على امرأة ثالثة وهي جناي صفار البالغة من العمر 32 عاما والتي كانت مسافرة برفقة ابنها البالغ من العمر 9 سنوات في سيدني. وصرح مساعد مفوض مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستيف نات بأنه من المتوقع توجيه 4 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية للمرأة الأكبر سنا، وهي تهم الاستعباد وحيازة عبد واستخدام الرقيق والإتجار به، بينما ستتهم المرأة البالغة من العمر 31 عاما بالاستعباد واستخدام الرقيق، وستعاقب جميع المتهمات بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما في حال ثبوت التهم الموجهة إليهن. وقال نات إنه من المتوقع توجيه تهمة دخول أو البقاء في منطقة محظورة والانتماء إلى منظمة إرهابية إلى المرأة البالغة من العمر 32 عاما والتي وصلت إلى سيدني. وأثارت عودة 4 نساء يطلق عليهن عادة اسم عرائس داعش و9 أطفال ممن قضوا سنوات في مخيم الروج للاجئين في سوريا عمليات أمنية واسعة النطاق في مطاري ملبون وسيدني، وذلك عقب أسابيع من نقاشات سياسية حادة ومتقطعة. وواجهت هذه المجموعة التي لحقت بشركائها من داعش إلى سوريا قبل أكثر من عقد من الزمان رحلة طويلة للعودة إلى أستراليا، واحتجزت النساء مع أطفالهن في مخيمات اللاجئين شمال شرق سوريا لسنوات عقب انهيار داعش، وفشلت محاولتهن الأخيرة لمغادرة المخيم إلى أستراليا في وقت سابق من هذا العام. وغادرت العائلات مخيم الروج سيء السمعة متجهة إلى العاصمة السورية في محاولتها الثانية للعودة إلى أستراليا قبل أسبوعين، وظلت تنتظر في دمشق منذ ذلك الحين. ويوم الأربعاء أكدت الحكومة الأسترالية إن المجموعة حجزت رحلات جوية إلى أستراليا، ووفقا لصحفي من هيئة الإذاعة الأسترالية كان على متن الرحلة القادمة من الدوحة والذي تحدث إلى النساء قبل الصعود إلى الطائرة، كانت النساء يتطلعن إلى احتساء قهوة لاتاي في شارع كولينز بملبورن. ويقال إن بعض الأطفال يتحدثون بلكنة أسترالية رغم ولادتهم في سوريا وعدم دخولهم أستراليا أبدا. وتصر الحكومة الأسترالية على أنها لم تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا. وصرح نائب وزير الهجرة السابق بأنه لا شك في أن الحكومة كانت مشاركة، بمعنى أنها خصصت أشخاصا لمراقبة هذه المجموعات. وأضاف قائلا: علاوة على ذلك، عند تقديمهم طلبات للحصول على جوازات سفر تمت معالجتها، لذا من هذا المنطلق كانت الحكومة مشاركة. وأوضح قائلا: إنني أعتقد أن الحكومة توضح أنها لم تشارك في عملية الإعادة إلى الوطن، فهي لم ترتب أو تدفع تكاليف عودة هؤلاء الأشخاص. وطالبت المعارضة الحكومة بإلغاء وثائق سفرهم أو إصدار أمر منع مؤقت لمنع دخولهم جميعا إلى البلاد، غير أن الحكومة جادلت بأنهم بصفتهم مواطنين أستراليين مخولون بالسفر. وحث رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ووزراء آخرون النساء مرارا وتكرارا على عدم العودة إلى أستراليا. وقال نت الليلة إن تحديد ما إذا كانت الجرائم المزعومة ترقى إلى مستوى يبرر إصدار أمر إبعاد مؤقت هو من اختصاص وزارة الشؤون الداخلية. وقدمت السيناتور بريجيت ماكنزي من حزب الوطنيين والسيناتور المستقل ديفيد بوكوك مثالا على النقاش الدائر صباح أمس في برنامج توداي. وقالت ماكنزي إن هناك مخاوف جدية بشأن مجموعة النساء، وزعمت إن الأطفال متطرفون بالفعل، وتساءلت أريد أن أعرف لماذا لم تقم الحكومة بإلغاء وثائق سفرهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأشارت بوكوك إلى أن النساء مواطنات أستراليات، لكن مع ذلك يتوقع الرأي العام تطبيق أقصى عقوبة ينص عليها القانون، لكنه جادل بأن الأطفال الأستراليين يستحقون فرصة ثانية. وقال إنه من الأفضل أن تكون المجموعة في أستراليا حيث يمكنهم مواجهة التبعات القانونية وبرامج مكافحة التطرف، لكن ماكنزي زعمت إن هذه البرامج ذات نسبة نجاح منخفضة. وذكر أن المجموعة كانت في أستراليا حيث يمكنهم مواجهة التداعيات القانونية وبرامج مكافحة التطرف، لكن ماكنزي زعمت إن هذه البرامج ذات نسبة نجاح منخفضة. وقال بوكوك أعتقد أن الأمر الذي يجب أن نميز بينه هو بين البالغين والأطفال الذين لم يكن لهم أي رأي في السفر إلى الخارج. سيدني، وجهت تهم إضافية إلى عامل في مركز رعاية أطفال في سيدني بعد الاشتباه في تورطه بحادثة اعتداء ثانية. وكانت الشرطة قد بدأت التحقيق في 24 أبريل بعد تلقي بلاغ يفيد بأن عاملا في مركز رعاية أطفال في منطقة بانانيا قام بصفع طفلين يبلغان من العمر 3 و4 سنوات، وقد صفعا على وجهيهما داخل المركز في اليوم السابق، والمتهم اسمه جانيندرا جونغ شاهي البالغ من العمر 24 عاما، وهو مواطن نيبالي كان يعمل في أكاديمية منسوري في جنوب غرب سيدني، وقد تم اعتقاله في 26 أبريل على خلفية الحادثة الأولى. وبعد تحقيقات إضافية توجه المحققون إلى منزل في منطقة بلمور يوم الاثنين الماضي وأعادوا اعتقاله، حيث تزعم الشرطة أنه اعتدى أيضا على طفلتين تبلغان من العمر 3 و4 سنوات في حادثة منفصلة، وتم نقله إلى مركز شرطة كيمسي حيث وجهت إليه تهمتان إضافيتان بالاعتداء البسيط. وأكدت أكاديمية منسوري في بانانيا التي افتتحت في العام الماضي إنه تم إنهاء خدماته بعد الاتهامات الأولى، مشددة على أن سلامة الأطفال وصحتهم ورفاههم هي الأولوية القصوى، كما أوضحت إنها اتخذت إجراءات فورية فور علمها بالحادثة بما في ذلك إيقاف الموظف عن العمل وإبلاغ الشرطة والجهات التنظيمية المختصة. ومن المتوقع أن يمثل شاهي أمام محكمة بنغستون المحلية بعد أن رفض طلب الإفراج عنه بكفالة. سيدني، ألقي القبض على رجل بسبب رمز يزعم أنه مسيء لليهود على قميصه الذي كان يرتديه أثناء وقوفه أمام اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي، ويشبه الرمز الصليب المعقوف وفي وسطه نجمة داود ومكتوب عليها عبارة معاداة السامية وفخور بأن أتهم. واستجوبت وسائل الإعلام الرجل البالغ من العمر 68 عاما خارج قاعة الجلسة في شارع كلارنس بمدينة سيدني قبل أن تبعده الشرطة، وقال للصحفيين إن اسمي إيان مينوس، أعيش في كيلارني هايتس وأنا فخور بهذا البيان. ويعرف الرجل البالغ من العمر 68 عاما بآرائه المعادية لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن الرجل كان في مركز شرطة ميلي عند 2:45 ظهرا، وإن الضباط يحققون فيما إذا كان قد ارتكب أي جريمة. ويذكر أن عرض الرموز النازية في الأماكن العامة في ولاية نيو ساوث ويلز يعد مخالفا للقانون، وفي بيان لها أعربت اللجنة الملكية عن استيائها الشديد من ارتداء قميص يحمل عبارات معادية للسامية بالقرب من مكان انعقاد جلسات الاستماع. وقالت اللجنة: علمت اللجنة الملكية أنه صباح اليوم قامت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بإبعاد شخص كان يرتدي قميصا يحمل عبارات معادية للسامية من أمام مقر جلسات الاستماع. وأضافت إن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تتولى التحقيق في هذا الأمر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: من إذاعة الصوت الإسلامي أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة. نبدأ بها نشرتنا من بيروت. تنطلق في الأسبوع المقبل أولى جولات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لوضع إطار عمل للمفاوضات الثنائية استنادا إلى 5 نقاط يطالب بها لبنان على وقع مطالبة لبنانية للولايات المتحدة بتدخل لدى إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر رسمية لبنانية إن الاجتماع المزمع عقده في واشنطن الأسبوع المقبل سيشارك فيه رئيس الوفد اللبناني للمفاوضات السفير سيمون كرم، ومن المتوقع أن يشارك فيه مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق رون ديرمر. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن ممثلي لبنان وإسرائيل سيجتمعون في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن يوم الخميس والجمعة المقبلين، وهذا الاجتماع سيكون أول جولة مفاوضات ثنائية بين لبنان وإسرائيل، ويلي اللقاء اجتماعين على مستوى السفراء في واشنطن برعاية أمريكية. حضر الاجتماع الأول فيه ماركو روبيو، فيما عقد الاجتماع الثاني في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي ترامب. وقالت المصادر الرسمية اللبنانية إن الاجتماع سيضع أسسا للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل ويسعى لوضع اتفاق إطار لها، موضحة أن هذا الاجتماع سيكون في واشنطن فيما لم يحدد موقع الجلسات الأخرى. وتنص النقاط 5 التي يصر عليها لبنان على وقف إطلاق النار وتثبيته والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ومعالجة ملف الحدود والإفراج عن الأسرى وعودة السكان النازحين إلى قراهم وإعادة إعمار ما هدمته الحرب. وقالت المصادر إن هناك طلبا لبنانيا من واشنطن للضغط على تل أبيب لخفض التصعيد الإسرائيلي في لبنان تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار. ويعد تثبيت وقف إطلاق النار من أبرز المعضلات التي تواجه مسار المفاوضات في ظل توسعة إسرائيلية للقتال وإنذارات الإخلاء إلى منطقة تبعد 40 كيلومترا عن الحدود، فضلا عن القصف الإسرائيلي الواسع والذي وصل الأربعاء إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث قالت إسرائيل إنها اغتالت قائد وحدة الرضوان في حزب الله، رغم أن منطقتي بيروت وضاحيتها الجنوبية كانتا في عداد المناطق المحيدة عن القصف والقتال بضمانات أمريكية. وفيما يصر لبنان على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، تسعى إسرائيل إلى التفاوض مع لبنان تحت النار وتتمسك بما تقول إنه حق الدفاع عن النفس وحرية الحركة لإحباط أي هجمات يجري الإعداد لها. وفي وقت تضاعفت فيه إنذارات الإخلاء إلى 61 بلدة وقرية منذ وقف إطلاق النار، مما دفع عشرات الآلاف من سكان الجنوب إلى النزوح مجددا، بالتوازي مع مخاوف من استهداف الضاحية دفعت السكان لعدم العودة إليها. وتجاهلت الحكومة اللبنانية التي عقدت اجتماعها الخميس في السراي الحكومي ملف المفاوضات مع إسرائيل، إذ لم تناقش هذا البند الذي يجري تنسيقه على مستوى رئاسي في الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان اللبناني بري ورئيس الحكومة نواف اسلام، حسب ما قال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته لمقررات جلسة مجلس الوزراء. ووسط التحضيرات للجلسة شنت إسرائيل غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان الخميس، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بوقوع ضربات إسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الجنوبية، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي المحتل إنذارات إخلاء جديدة لثلاث قرى تقع شمال نهر الليطاني، من بينها قرية تسكنها أغلبية مسيحية للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. بيروت. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب للمحكمة الدولية للجنايات بنيامين نتنياهو أمس الخميس إنه لا حصانة لأعداء إسرائيل، وذلك بعد يوم من استهداف الجيش الإسرائيلي قائدا في حزب الله اللبناني في أول غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ إعلان وقف إطلاق النار في الشهر الماضي. وأعلنت إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله، ولم يصدر حزب الله الذي يسيطر على الضاحية الجنوبية لبيروت أي بيان حتى الآن بشأن الغارة الجوية. وقال نتنياهو في بيان يبدو أنه قرأ في الصحافة إن لديه حصانة في بيروت، لقد قرأ ذلك ولكن هذا لن يحدث بعد الآن وفقا لوكالة رويترز. وكان مصدر مقرب من حزب الله قد أكد لوكالة الصحافة الفرنسية ليلة الأربعاء مقتل أحمد علي بلوط، مشيرا إلى أنه قائد عمليات قدوة الرضوان وهي وحدة النخبة في الحزب. وتجددت الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس آذار عندما أطلق الحزب الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ردا على تعرض إيران لهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك. وزادت الغارة الجوية الأربعاء الضغوط التي تهدد وقف إطلاق النار في لبنان، والذي حدث بالتزامن مع هدنة في الحرب الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، حيث يعد وقف الضربات الإسرائيلية في لبنان مطلبا إيرانيا رئيسيا في مفاوضات طهران مع واشنطن. وأعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 من إبريل نيسان وقف إطلاق النار في لبنان، مما أدى إلى انخفاض حدة الأعمال القتالية إذ لم يتعرض محيط بيروت لقصف إسرائيلي منذ أسابيع قبل هجوم الأربعاء، لكن الطرفين استمرا في تبادل الضربات في الجنوب حيث أعلنت إسرائيل منطقة أمنية من جانب واحد. وقال نتنياهو إن قائد حزب الله الذي عرفه الجيش الإسرائيلي باسم أحمد علي بلوط ظن أن بمقدوره الاستمرار في توجيه الاعتداءات ضد قواتنا وبلداتنا من مقره الإرهاب السري في بيروت على حد قول البيان، وأضاف إنني أقول لأعدائنا بأوضح صورة ممكنة لا حصانة لأي مخرب. وقالت وزارة اللبنانية الصحة اللبنانية إن أكثر من 2700 شخص لقوا حتفهم في الحرب الدائرة منذ الثاني من مارس آذار. ونزح أكثر من 1,200,000 لبناني من منازلهم معظمهم من الجنوب. وذكرت إسرائيل إن 17 جنديا قتلوا في جنوب لبنان بالإضافة إلى مدنيين اثنين في شمال إسرائيل. بيروت. يزور رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام دمشق يوم السبت القادم على رأس وفد وزاري، ويناقش خلال زيارته مع السلطات السورية ملفات السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وملف النازحين السوريين في لبنان. وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء أمس إن الحكومة أقرت عددا من البنود الإدارية التي كانت عالقة بسبب الحرب. وأشار مرقص إلى أن سلام يستعد لزيارة سوريا على رأس وفد وزاري لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا في الوقت نفسه أن رئيس الحكومة يواصل اتصالاته السياسية والدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاعتداءات الإسرائيلية ووقف عمليات التدمير التي تطول البلدات الجنوبية. وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة لكونها تأتي في مرحلة دقيقة تشهد إعادة ترتيب التوازنات الإقليمية ومحاولات لبنانية لمعالجة ملفات عالقة مع دمشق بعد أن فرضت التطورات الأمنية والاقتصادية ضرورة إعادة فتح قنوات التواصل بين الجانبين. وقالت مصادر مواكبة للزيارة المرتقبة إن جدول أعمال الزيارة لن يقتصر على العناوين السياسية العامة، بل سيشمل ملفات حساسة تراكمت خلال السنوات الماضية، من أبرزها ملف السجناء وملف ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب والتنقل غير الشرعي، إلى جانب البحث في آليات تعزيز التنسيق الأمني والإداري بين البلدين. كما ستتناول المحادثات ملف النازحين السوريين بعد تباطؤ مسار العودة الطوعية للنازحين من لبنان، وثمة ملفات كثيرة تحتاج إلى تنسيق بين الدولتين، بينها الملف الاقتصادي لا سيما ما يتعلق بإعادة تنظيم التبادل التجاري وحركة الترانزيت عبر الأراضي السورية، في وقت يسعى فيه لبنان إلى تخفيض الضغوط الاقتصادية وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العربية. طهران. أفادت إيران مساء أمس بوقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات أمريكية بعد اعتداء الأخيرة على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، تزامنا مع سماح ذوي انفجارات في مدن عدة بجنوب طهران، فيما اعتبرت واشنطن إن الهجمات الإيرانية غير مبررة. وقالت وكالة فارس إن أضرارا لحقت بالجزء التجاري من رصيف بهمن في جزيرة قشم الإيرانية من جراء قصف معاد. وذكر التلفزيون الإيراني إن الانفجار في الجزيرة وقع خلال تبادل لإطلاق النار تخلله إطلاق القوات الإيرانية صواريخ على وحدات العدو في هرمز، مما دفع الأخيرة إلى الفرار بعد تكبدها خسائر وفق وصفه. ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري إن تبادل إطلاق النار وقع بعد اعتداء أمريكي على ناقلة نفط إيرانية في هرمز. وفي أول تعليق رسمي قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن قواتها اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بأنها غير مبررة، مشددة على أنها ردت بضربات دفاعية. وأوضحت أن الهجمات الإيرانية كانت لدى عبور مدمرات الصواريخ الموجهة من مضيق هرمز إلى مضيق عمان، وتابعت أن قواتها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع. وأشارت إلى أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية، مؤكدة سلامة جميع الأصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمرة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني. كما شددت على أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة، لكنها في أقصى درجات الجهوزية لحماية قواتها. وفي إيران قال مقر خاتم الأنبياء إن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز. وأضاف إن ما وصفها باعتداءات جوية أمريكية استهدفت مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم بالتعاون مع دول بالمنطقة دون توضيح. وتابع أن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية في شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جبهار، وألحقت بها أضرارا كبيرة. كما قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي عبر منصة إكس إن أي خطأ جديد من جانب العدو سيواجه برد أشد وأكثر تدميرا من السابق. من جانب آخر، نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن ما حدث ليس استئنافا للحرب، شارحا أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات على ميناء قشم ومدينة بندر عباس في إيران. وشدد مسؤول أمريكي في حديث مع شبكة NBC إن الضربات في بندر عباس وقشم دفاعية ولا تشكل استئنافا لعمليات قتالية كبيرة ضد إيران. بيروت، على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل ومتنامي في لبنان وحديث متواتر حول قرب التوصل إلى إطار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، يطرأ تطور لافت في المسار التفاوضي الخاص بلبنان، حيث كشف مصدر رسمي رفيع المستوى عن مفاوضات مباشرة في الأسبوع المقبل مع إسرائيل، يرجح أنها ستعقد في واشنطن تحت وعد أمريكي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على نحو تدريجي وصولا إلى لحظة وقف إطلاق نار تام. لكن المسار التفاوضي المرتقب لن يؤدي إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل وفق ما كشف المسؤول اللبناني، إنما إلى وقف نهائي للاعتداءات بين البلدين مرورا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، مع الإشارة إلى أن أي مسعى إيراني لوقف إطلاق النار محط ترحيب في لبنان باشتراط مروره عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية وعلى نحو يسهم في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. وبالتوازي مع ذلك، يؤكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدان جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو أيار الجاري. فما هي دلالات التطور الجديد الذي بدا أنه يعيد رسم الخطوط الحمراء بالنسبة للبنان الرسمي قبل جولة التفاوض المرتقبة؟ وهل يعكس انفتاحا أكبر على الدور الإيراني؟ تصريح المسؤول اللبناني وما يحمله من تطورات جديدة يؤكد على 6 نقاط أساسية هي ضغط أمريكا على إسرائيل، إذ يلفت المسؤول إلى أن أمريكا ستسعى لخفض التصعيد الأمريكي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى الخطوة التفاوضية الثانية.

اتفاق عدم الاعتداء. ويؤكد المسؤول اللبناني أيضا إن جهد إيران في وضع وقف إطلاق النار بلبنان ضمن المسار التفاوضي بينها وبين واشنطن هو محل ترحيب، مستدركا بأنه يجب أن يعبر من خلال مؤسسات الدولة ويسهم في تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه أجرى اتصالا رائعا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس الخميس، ومنح الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 4 يوليو تموز المقبل لتنفيذ ما وصفه بالاتفاق التجاري، وإلا سترفع واشنطن الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال إنه انتظر بصبر وفاء الاتحاد الأوروبي بما اعتبره التزاماته في اتفاق التجارة التاريخي، والذي قال إن الجانبين توصلا إليه في ترنبيري بأسكتلندا، مضيفا أن وعدا قطع بأن يخفض الاتحاد الأوروبي من رسومه الجمركية إلى الصفر. وأضاف الرئيس الأمريكي إنه وافق على منح فون دير لاين مهلة حتى عيد ميلاد الولايات المتحدة 250 في إشارة إلى 4 يوليو تموز، قائلا إن الرسوم سترتفع فورا إلى مستويات أعلى بكثير إذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بالاتفاق. وكان ترامب هدد يوم الجمعة الماضي برفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25% هذا الأسبوع من 15% حاليا، متهما الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بشروط الاتفاق التجاري الذي أبرم في اسكتلندا في يوليو تموز من العام الماضي. ويأتي تهديد ترامب في وقت دخل فيه الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرحلة حساسة، إذ وافق البرلمان الأوروبي في مارس آذار الماضي على الاتفاق بعد تعديلات، لكنه يحتاج إلى تفاوض وإقرار من الدول الأعضاء لاستكمال مسار تنفيذه. دمشق. أعلنت الشركة السورية للنفط رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية اعتبارا من هذا اليوم، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضمان استمرار التوريد ومواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن عالميا. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن الشركة قولها إن تعديل الأسعار يأتي في إطار إدارة استدامة الخدمة وتحقيق التوازن بين استمرار توفير المشتقات النفطية واستقرار الخدمات المرتبطة بها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تضغط على قطاع الطاقة. وبموجب التسعيرة الجديدة كما أوردتها وكالة سانا والأناضول، ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 95 إلى $1.15 مقارنة ب$1.05 سابقا، وزاد سعر البنزين أوكتان 90 إلى $1.10 بعد أن كان عند 85 سنت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2025. ورفعت الشركة سعر المازوت إلى 88 سنتا للتر مقارنة ب75 سنتا في التسعيرة السابقة. وشملت الزيادة اسطوانة الغاز المنزلي، وأرجعت الشركة القرار إلى الارتفاعات العالمية المتواصلة في أسعار النفط وتكاليف التوريد والشحن، إضافة إلى التداعيات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط على قطاع الطاقة. وأكدت أنها حافظت خلال الفترة الماضية على استقرار الأسعار رغم ارتفاع الكلفة الفعلية في محاولة للتخفيف من انعكاسات التطورات العالمية وضمان استمرار توفر الوقود والخدمات الأساسية. غزة. شيعت مدينة غزة أمس الخميس جثمان الشهيد عزام خليل الحي نجل الرئيس حركة حماس بالقطاع ورئيس وفدها المفاوض لينضم إلى قائمة من شهداء العائلة الذين قضوا في مواجهات وحروب متعاقبة. واستشهد البطل عزام متأثرا بإصابته من جراء غارة إسرائيلية استهدفت في حي الدار الشرقي مدينة غزة ليلة الخميس. ويأتي هذا

استهدافه في توقيت حساس تمر به العملية التفاوضية بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء ليعيد تسليط الضوء على تكلفة المواجهة التي يدفعها المستوى القيادي بالتوازي مع الحاضنة الشعبية في قطاع غزة. وبهذا يرتفع عدد أبناء القيادي البارز في حماس الذين فقدهم إلى 4 شهداء، هم أسامة وحمزة وهمام وعزام، ولم يتبقى له من أبنائه الذكور سوى عز الدين الذي أصيب في قصف إسرائيلي على حي التفاح في إبريل نيسان العام الماضي. واستشهد ابنه حمزة عضو في كتائب القسام في 28 فبراير 2008 بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية شرق مدينة غزة، ثم لحق به شقيقه الأكبر أسامة الذي قضى مع زوجته وثلاثة من أبنائه في قصف استهدف منزله خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. وخلال الحرب الأخيرة استشهد ابنه همام يوم 9 سبتمبر/أيلول العام الماضي إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة وفد التفاوض التابع لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، ونجا الحي سنة 2007 من محاولة اغتيال بعد غارة لطيران الاحتلال استهدفت ديوان عائلته واستشهد فيها 7 أفراد، 2 من إخوته و4 من أبناء إخوته و1 من أبناء عمومته، كما استشهد أحد أحفاده في مطلع إبريل نيسان العام الماضي في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة يحيى التفاح بمدينة غزة. تل أبيب. أفادت القناة 13 الإسرائيلية أمس بفرض محكمة الصلح في ريشون لتسيون على رئيس الوزراء نتنياهو بتسليم سجلاته الطبية بما في ذلك تاريخ اكتشاف إصابته بالسرطان. وكان نتنياهو قد أعلن قبل مدة قصيرة خضوعه لعلاج من ورم خبيث في البروستاتا بعد جراحة سابقة أجراها في ديسمبر كانون الأول 2024. وأوضحت الصحيفة إن ذلك يأتي في إطار دعوى التشهير التي رفعها رئيس الوزراء ضد المحامي جونيم بن إسحاق والصحفيين أوري مزغاف وبن كسبيت. وفي سياق الدعوة طلبت مزغاف استدعاء كل من الدكتور تسيفي باركوفيتش الطبيب الشخصي لنتنياهو والبروفيسور أهارون بورفيتسر رئيس قسم الأورام في مستشفى هداسة للإدلاء بشهادتيهما. وأدرج نتنياهو هذه المعلومات ضمن بيان مطول نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وترافق مع إصدار ما وصف بتقرير سنوي لتقييم حالته الصحية وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. وبصرف النظر عن الورم الذي أكد نتنياهو أنه عولج بنجاح دون أن يحدد متى جرى العلاج، فقد أفاد التقييم الطبي بأن رئيس الوزراء يتمتع بصحة جيدة، مشيرا إلى أن جميع نتائج فحوص الدم واختبارات اللياقة البدنية جاءت طبيعية. وكان مسؤولون كبار في مستشفى هداسة وجهوا انتقادات حادة لإخفاء تفاصيل العلاج الطبي لرئيس الوزراء، معتبرين أن إخفاء المعلومات الطبية الذي شمل استخدام اسم مستعار وتفاصيل وهمية يضر بمكانة المركز الطبي وبثقة المرضى بالطواقم الطبية. ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات رئيسية تعرف بالملفات 1000 و2000 و4000، وتتراوح التهم بين الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وقد تقوده إلى السجن إذا أدين. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء. نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: Human Appeal أستراليا تناشدكم دعماً لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

مستمعينا الأكارم، نذكركم بالأضاحي هذا العام. هيئة الأعمال الخيرية Human Appeal Australia تستقبل كل المواطنين والإخوة والأخوات الذين يرغبون بتقديم الأضاحي إلى أي مكان في العالم. نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. من يرغب بتقديم أضحية عليه الاتصال بهيئة الأعمال الخيرية على العنوان 119 هالدون ستريت بلاكمبا. نرسل الأضاحي لكل أنحاء العالم، والأسعار تتفاوت بين بلد وآخر. من يرغب بمزيد من المعلومات يتصل بهيومان أبيل أستراليا في لاكمبا. كل عام وأنتم بخير.

0: آداب الإسلام.
1: أصداقكم كالنور من قفش الهدى، وشعاركم في الكون سنة أحمد. أخلاقكم كالنور من قفش الهدى، وشعاركم في
2: حياكم الله إلى لقاء نتذاكر فيه وإياكم بعضا من الآداب الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الكريم لتصلح أحوالنا وتظهر محاسن ديننا فينا في تعاملنا مع ربنا جل وعلا، وتعاملنا مع الناس، وتعاملنا مع أنفسنا، بل وتعاملنا مع البيئة التي نحن فيها.
0: آداب إسلامية.
2: اللسان سلاح ذو حدين، من وظفه في الخير سعد في الدين والدنيا والآخرة، ومن جعله في غير ذلك فإنه يتعرض إلى أسباب العقوبة. إن ثمة خلقا نهانا الله عز وجل عنه في القرآن نهيا عظيما بليغا، فعظم شأنه وشنعه أعظم الشناعة، ألا إنه الكذب. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي من عظمها عند الله جل وعلا.
0: آداب إسلامية.
2: إن التقليد والتشبه ظهر الآن في أولادنا وبناتنا، في ملابسهم التي يلبسونها، في كلامهم الذي يتكلمون به، في أفعالهم، في قصات شعورهم، في مشيتهم، في مظاهر عديدة. فانتبهوا يا أيها المسلمون إلى هذه الأذكار الشرعية والحصون المنيعة من الشرور والشياطين، احفظوها وحفظوها أولادكم وداوموا عليها ليبقى عليكم من الله حافظ. أتدرون لما يا أيها الإخوة؟ نهانا نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن مسبة الريح، لأن سب الريح يعترض ويطال الله جل وعلا الذي أرسلها وأمرها وخلقها.
0: آداب إسلامية.
3: آداب إسلامية.
0: الإعداد والتقديم عبد العزيز الشبل، الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، نبينا محمد ومن لسنته ولطريقته اقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا محتفى إلى يوم اللقاء، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء نتذاكر فيه أمرا نحتاجه جميعا، إنه فيما يتعلق بتربية الأولاد ونشأتهم وتنشئتهم على الصلاح. والأصل في هذا أن تربية الأولاد من أداء الحقوق التي عظمها الله جل وعلا وأعلى شأنها، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. إن حب الأولاد حب فطري ينعطف إليه الجميع، ولكن الشأن في هذا أن يوظف هذا الحب في مكانه اللائق، في مكانه اللائق. ولهذا أنيط بتربية الأولاد المعاني العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وهذه تربية على الصلاة، واضربوهم عليها لعشر، أي إذا تخلفوا عنها وتكاسلوا عنها، وفرقوا بينهم بالمضاجع. هذا التوجيه النبوي حتى يربى الأولاد على تعظيم هذه الشعيرة التي هي أفضل وآكد شعائر الدين بعد التوحيد، توحيد الله جل وعلا. إن تربية الأولاد يا أيها الإخوة مسؤولية عظيمة، لأن كثيرا من الأولاد فتنة لوالديهم وفتنة لأبيهم، وفي الحديث: الأولاد مجبنة مبخلة. إن تربية الأولاد، التربية الصحيحة، يعود نفعها على الوالدين أولا، وعلى أولادهم ثانيا، وعلى مجتمعهم وأمتهم ثالثا. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، لأن الأم هي المدرسة الأولى التي ينشأ فيها هذا الوليد صغيرا. فإن الوليد صغيرا ينشأ في حضن أمه، فيتعلم من أمه الأخلاق الفاضلة، يتعلم من أمه الكلام الحسن. إذا كانت أمه تصبحه وتمسيه بسب وشتم، ينشأ على ذلك حتى يألف السب والشتم. إذا كانت أمه أو أبوه يصبحه ويمسيه باللعن، نشأ واللعن جاريا على لسانه. أما إذا استعظم اللعن فحرمه على لسانه، ينشأ وهو لا يطيق أن يسمعه فضلا عن أن يقوله. الأم مدرسة، وبعدها مدرسة الأطفال في المدارس النظامية. إن الأولاد يا أيها الإخوة لهم حق عظيم على آبائهم، وهذا الحق يشمل الأولاد في تربيتهم. إن منا من يعتني بتسمين أولاده، بإطعامهم والإتيان بالأرزاق إليهم في الطعام والشراب، فيهتم بالتسمين كأنه يسمن غنما، يهتم بكساء أولاده وملابسهم وألبستهم الفاخرة، يهتم بأثاثهم في بيتهم، يهتم بإسكانهم المنازل الفاخرة، ولكنه لا يقوم على تربيتهم في أخلاقهم وفي دينهم وفي عقيدتهم. وهذا قصور واضح، قصور واضح. نعم، النفقة على الأولاد واجبة، لكن ما زاد على النفقة إلى حد السرف والترف هذا محرم. والواجب أن تكون عنايتنا التامة بدينهم وأخلاقهم. هل أدوا الصلاة مع الجماعة؟ هل أدوا الحقوق إلى أهلها؟ هل احترموا الكبار؟ هل قاموا بما يجب إليهم تجاه ربهم؟ أم أنهم قصروا مع الله جل وعلا ومع عباد الله؟ نلحظ هذا إذا جاءت الاختبارات والامتحانات، يهرع البيت كله، الرجال والنساء، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات، في استنفار تام. لماذا؟ لأجل أن ينجح أبناؤهم ويأتوا بالدرجات العالية. نعم، اهتممنا باختبارات الدنيا، فهل اهتممنا مع أولادنا باختبارات الآخرة، بأسئلة القبر، بالسؤال يوم العرض على الله جل وعلا؟ أو أننا أهملنا هذا الجانب؟ كل منا يسأل نفسه هذا السؤال. والله يا أيها الإخوة ويا معاشر الأخوات، لو أننا ألقينا لديننا ولآخرتنا اهتماما كما نهتم في أولادنا أيام دراستهم واختباراتهم، والله تصلح أحوال كثير منا. ولكن للأسف نظرنا إلى الدنيا فاهتممنا بها، ونظرنا إلى الآخرة بل لم ننظر إلى الآخرة حتى لم نهتم بها. اهتممنا بالطعام والشراب والمركب والملبس والمأكل واختبارات الدنيا، ولم نهتم لأمر الدين ولأمر الأخلاق. وإن منا نماذج طيبة رعت أولادها وقامت على تربيته. إننا نعرف نساء حباهن الله جل وعلا من المكرمات ومن الفضائل، حتى نشأن أولادهن على معالي الأمور، فكان من أولادهم العلماء وكان من أولادهم الأخيار. هذا الإمام أحمد، من الذي قام عليه؟ أمه. وذاك الإمام البخاري الذي قام عليه وتربيته وتعليمه؟ أمه. وهكذا يا أيها الإخوة، إن الشأن في تربية الأولاد يكون من أم صالحة عاقلة فاضلة، ومن أب صالح عاقل فاضل ينشأ من هؤلاء الذرية الصالحة. خذوا على هذا مثلا في حفظ القرآن وتعاهده والعناية به. إن كثيرا من الناس لا يحفظ القرآن إلا شيئا يسيرا، ربما جزء عما أو أقل من ذلك في بعض الصور. وثمة أولاد وبنات لم يبلغوا الحلم، بلغوا 10 سنين أو أقل قليلا أو أكثر قليلا، وقد حفظ القرآن. كيف تأتى ذلك؟ تأتى ذلك لما قام الآباء على تربية أولادهم وتحفيظهم القرآن هذا التحفيظ العظيم. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما تعود من أبيه وعلى ما تربى من أبيه. أمور الشهامة والكرامة وأمور العرب وعوائدهم ومكرماتهم يرضعها الابن والبنت من تربية أمهم وأبيهم، في إكرام الضيف، في مساعدة الملهوف، في قضاء الحوائج، في الرأفة والرحمة. إنما يأخذها الابن من مدرسة أهله، مدرسة أمه وأبيه. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا. اللهم نعوذ بك من سوء التربية ومن عقوق الوالدين ومن العقوق إلى الأولاد. اللهم اجعل أورادنا واجعل ذرياتنا قرة أعين لنا، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نستودعك أولادنا وأولاد المسلمين، وأن تحفظهم من كل شر وسوء يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آداب الإسلامية. الإعداد والتقديم عبد العزيز الشبلي. الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي. أخلاقكم كالنور من قبس الهدى.